0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشة وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: دستلو لهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
3: لجل الوصل بمشي عيمره.
2: قربك شفايه والتعافي وانته ترى كسري وجبره، ما يخالف اللي مر طافي صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره
3: قفره قفره.
2: لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره يروي ويغنيها النفافي. في العطش تكفيه قطره، ذايق من الفرقه وخافي لا تنقضي الدنيا بحسره
3: بحسره بحسره.
2: ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ من هير صبره.
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: الغيمة اللي فسما قامت تلوح بروقها، يا ليتها تروي نخيل ديار خلي لم طرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت. ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت اني مولع في هواها، ولو درت ان الثرى من تحتها وان السما من فوقها وان الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت. همساتها، نظراتها، بسمة ثغرها، ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت. أسلوبها وأخلاقها، تفكيرها، منطوقها، صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت. لا تنكرون حقوقها، من حقها، من حقها، من حقها لاستكبرت. كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت. في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها، سريت وحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين اللي بعلاته حزينة أنا والله.
1: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
2: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
1: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
3: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشينة موجودة في الحياة، لكن التحدي لا.

0: الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ حامد بن راشد: نمشي على درب ما توطاح لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
1: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
2: الخليجية الإماراتية

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والدار أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. منت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تسيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب انطال وياك صبرها. تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا بتعبرها. خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذي وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها. أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره،
0: أشعار فزاع على الخليجية. 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم في دبي. عراقج وساطة باكستان وقطر حققت تقدما لإنهاء حرب لبنان. قطر 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار في أحد المصانع.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات لمناقشة دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وتعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية لمواكبة التحديات وصناعة التأثير الإيجابي. وسيناقش المنتدى الذي يعقد على مدار يوم واحد في دبي تحت شعار الإمارات خط أحمر مجموعة من المواضيع في تواقيت بالغة الأهمية ووسط تطورات إقليمية متسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات واختبارات متلاحقة، أكدت أهمية دور الإعلام بوصفه شريكاً

0: بتنفيذ التزامات الطرف الآخر. وأضافت الخارجية الإيرانية أعمال الوفد التفاوضي قد اختتمت، لكن الفرق الفنية ستواصل عملها. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على ترتيب آلية بشأن الأمن للسفن عبر مضيق هرمز. واختتمت بالقول: تمت مناقشة الأساس لبدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي. وقد أصدرت قطر وباكستان اليوم بيانا مشتركا بشأن اختتام المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. أعلنت قطر اليوم أن عدد المصابين في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لبان الصناعية بلغ 54 شخصا. وقالت الداخلية القطرية في منشور على حسابها في إكس: بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع 54 شخصا، فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي بالتعاون مع فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. وكانت الداخلية القطرية قد قالت في وقت سابق: وقع انفجار داخل أحد المصانع إثر حادث تقني. وأوضحت الداخلية القطرية أنه نتج الحادث عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في منطقة رأس لبان الصناعية، وأسفر عن عدد من الإصابات دون وقوع أي تسريب يشكل خطراً على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث. وإلى المونديال.
1: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: ونذهب معكم مع مباراة الآن نيوزيلندا ومصر. مصر تتقدم 3-0. تعادل منتخبا بلجيكا وإيران من دون أهداف الليلة في ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم 2026. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
3: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية الإماراتية،
4: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
5: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
4: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاح معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من صار.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: مدريبكم متعودين على صوت عهود الصبح، تصبح عليكم وجود مورنينج ويسعد صباحكم، لكن هذا الأسبوع بيكون وياكم عبدالله المهيري. صباح الخير للجميع، تحية طيبة وجهها لكل من يبتدي صباحه ويانا على هو الخليجية 1009. لكن عهود ما صارت مكان، هي يعني بعدت شوي عن الاستوديو، هي مو موجودة في الاستوديو، ومو بشوي بعدت، هي بعدت وايد صراحة. لكن وينها؟ شو السالفة؟ بنعرف إن شاء الله تعالى خلال O2، وخلال أكيد هذه الساعة بعد شوي إن شاء الله بتطلع وياي وتخبرني عن الوجهة اللي هي متواجدة فيها. إذا متابعينها على السوشيال ميديا أكيد عرفتوا الموضوع، لأن حاولت أن توصل لكم الفكرة أن في أي وجهة هي موجودة. فالتفاصيل إن شاء الله تعالى بنعرفها تباعا، وبنعرف شو الأشياء اللي بتعيشها وتجربها أكيد في الوجهة اللي هي متواجدة فيها. وأنا من استوديو الخليجية 1009 بكون وياكم إن شاء الله تعالى كل يوم، أكيد من اليوم إلى إن شاء الله تعالى الثلاثاء، مو باكر طبعا، لا اللي جاي يعني هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى، ويوم الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم بكون وياكم BO2. خبروني عن صباحكم، كيف صباحكم؟ شو الأمور؟ كم ساعة رقدنا؟ هذا سؤال الأحد على الاثنين. أحس هذا اليوم من أصعب الأيام، إنك تكون مستانس وويكند وطلعات وروحات وييات، تعال دور على الرقاد في الليل، ما شي لو شو ما تسوي، والله الرقاد يكون مجافيك، ما يجي خير شر، إلا إذا في ناس سبحان الله طبيعتها إنه خلاص جسمهم متعود إن الساعة الفلانية هني هذه حزة الرقاد. أنتوا يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه نعمة احمدوا ربكم عليها. فخبروني كم ساعة لين الحين؟ كم ساعة راقدين؟ ساعة، ساعتين، 7 ساعات، 8 ساعات؟ ويقول لك لازم من 6 ل 8 ساعات عشان تكون أنت شو سليم 100%. إن شاء الله صباحكم يكون روعة وبداية أسبوع حلوة أتمناها للجميع. يوم الاثنين 22 يونيو، الساعة الحين 7:08 عندي هني في استديو الخليجية 1009 لين الساعة 10 الصبح إن شاء الله تعالى وياكم. وإذا خربطت وقلت مساء الخير سامحوني.

0: أشعار على الخليجية.
1: تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، لا قمت تبعد وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيل، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، يا حلو لبعدت وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تبدي تعاتب وأنا كل انتباهي لك، ما اسمعك شو تقول، أنا عيني على إش فاتك، وتعيد حجيك وتفرك حيل منديلك، وتخالط تصادق حروفك بوناتك، وحاول أرضيك ما أدري منين أنا بديلك، واحتار وأذكرك في بعض زلاتك، وسمعك ما كتبته بك وغنيلك، طارق كلي تحبه وأكسر، واستسمحك وأعذرك، واسمعك واشكيلك، وتلهف البسمتك ورد ضحكاتك، يسرقني الوقت ولا يمديني أحكيلك كلام يلي تحفظته لشوفاتك، وقت الوعد فات وعيوني تراعيلك، وقفيت وشغلت قلبي بالتفاتاتك، عيني على خطوتك والقلب يدعيلك، الله يحفظك من الحاسد وشماتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا أعشق كل حالاتك.
2: أشعار
0: أشعار
3: على الخليجية.
4: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: والحين نقول صباح الخير من دبي، وصباح الخير من وين يا عهود؟ يسعد صباحك.
3: صباح النور والسرور من هونغ كونغ. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لك يا عبد الله ولكل مستمعينا اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا كالعادة في بداية كل صباح. نحن وإياكم عايشين أجواء العمل لكن بطريقة مميزة وترفيهية وقريبة من قلوب المستمعين.
2: حلو جدا.
3: أي شيء متعلق بالسفر والسياحة أكيد هناك حب وعشق كبير من المستمعين، صح ولا لا يا عبد الله؟
2: أكيد أكيد عهود. أنا أول ما بديت البرنامج قلت لهم عهود موجودة في مكان، ما بغيت أخرب المفاجأة، قلت لهم هي في مكان ومكان بعيد، يعني مو بأن لوكيشن قريب، سارة تأخذ كوفي شيء شرات آخر مرة، لا لا لا، هالمرة ما شاء الله ركبنا طيارة وصرنا لي هونغ كونغ. خبريني عن الأجواء اللي عشتيها من لحظة اللاندنج إلى الحين.
3: أنا عندي تفاصيل، لا من لحظة دبي اللي وصلنا هني. أول شيء أنا أحب أشكر مكتب هونغ كونغ للسياحة، هم اللي رتبوا ونظموا فكرة اكتشاف هونغ كونغ بنظرة مختلفة نشجع فيها السياحة، وأيضا نهدف إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من مواطني دولة الإمارات وأيضا دول الخليج. وهذه يعني صراحة بادرة جميلة منهم بأن هونغ كونغ جميلة بسياحتها بمناطقها بوجهاتها المختلفة وبتنقلاتها، وكل شيء سهل فيها، كل شيء مسخر للثقافة العربية أيضا بشكل أو بآخر، وهناك لطافة كبيرة من شعب هونغ كونغ حتى هذه اللحظة. نعم نحن بنرجع من البداية شيئا فشيئا، بنتكلم عن هذا الوصول، كيف بدت هاي التجربة، من وين طلعنا، كيف ممكن أيضا مستمعين يوصلون إلى هونغ كونغ، ما ببخل عليكم في ولا معلومة، وأكيد كل شخص يفكر يزور هونغ كونغ في الفترة القريبة أو حتى في المستقبل البعيد، أنا أحب أقولكم إن شاء الله بكون يعني منارة الإلهام لكثير من مستمعينا عشان تزورون هذه الوجهة الجميلة وتون تغيرون جوي عائلاتكم. أول شيء أقدر أقولكم إياه هي وجهة عائلية شبابية، تبغي تيها كشاب كل شيء موجود، تبغي تيها مع أفراد عائلتك أكيد عيالك بيستفيدون. أنا ترى في هاي الرحلة بتحول لطفلة بس عشان نوصل إحساس كيف ممكن يكونون الأطفال أيضا مستمتعين بهذا المكان، فباخذ دور الأم ودور الأب وأيضا دور الأطفال.
2: كافوا على عهود، كافوا
3: عليها التجربة المميزة هنا. فهذا كله بنتعرف عليه سويا. والشيء الجميل يا عبد الله أن الخليجية أبدا ما تبخل على مستمعيها أبدا ولا يمكن.
2: أيوة.
3: ولذلك بعد ما أعيش هاي التجربة بتفاصيلها وحذافيرها إن شاء الله بيكون عندنا محظوظ أيضا بيعيش التجربة ذاتها، وإن شاء الله بعد يعيشها في أجواء أجمل.
2: الله.
3: عن حالة الطقس خلال هذه الفترة، يمكن شوي الجو حار نهارا لكن بمجرد ما تمشي في أي ظلة هناك نسمة باردة جميلة، لكن أكيد الواحد يقدر يختار الوقت الأنسب والأجمل لزيارة هونغ كونغ. عبد الله أنا توني واصلة لكن عندي وحدة من صديقاتي وأفراد عائلتها خلاص ترى عزموا وقرروا، فوايد استانس.
2: حلو حلو حلو
3: استانس. شو هالتأثير الجميل يعني. قلت لها تريعي علي شوية خليني أخلص التجربة عشان أنقل الريفيو بكل تفاصيله لأي شخص ممكن أنه يسألني عن هذه الوجهة هونغ كونغ الجميلة.
2: بالضبط، يمكن هونغ كونغ نحن نعرفها بالاسم، نعرف بعض الوجهات اللي تكون عالمية متواجدة في هونغ كونغ، لكن يمكن زيارتك الحين بتكون يعني بتفتح عيوننا أكثر على أشياء نحن ما نعرفها من ناحية. صحيح. الثقافة، من ناحية المأكولات عندهم، من ناحية الأماكن السياحية اللي الواحد نعم. يقدر يزورها. فنحن طمعانين طمعانين يا عهود أنك تخبرينا كل هاي التفاصيل إن شاء الله تعالى خلال هذا الأسبوع.
3: أنا ما بخل عليكم في ولا شيء، وأكيد في الفقرة الجاية بتسمعون التفاصيل شيئا فشيئا منذ لحظة انطلاقي من بيتنا لمطار دبي ولوصولي أكيد لهونغ كونغ. وبعد أحب أقولكم أن ترى نحن بدينا بالجولة الأولى والوجهة الأولى اللي زرتها من المعالم المشهورة في قلب هونغ كونغ، وعشت تجربة اليوم صباحية بتشوفون تفاصيلها في السوشيال ميديا وأكيد بنقلها لمستمعينا ولك يا عبد الله بعد الفاصل إن شاء الله.
2: بإذن الرحمن الريم تصبح عليك وتقول استمتعي يا صديقتنا عهود الخولاني حتوحشينا. أيوة.
3: يسعد صباح مستمعاتنا ومستمعينا اللي دائما يتواصلون ويانا من خلال برنامج الصبح. أنا سعيدة باستمتاعكم وبسماعكم لوقت البرنامج، وتأكدوا بأن السفر جميل والسفر يعلم وايد أشياء، والسفر مش فقط يعني اكتشاف معالم جديدة، بل حتى للتعايش ولفكرة التسامح مع الثقافات الأخرى اللي موجودة من حولنا في هذا العالم. السفر يعلم، السفر يبني شخصية جديدة في الإنسان.
2: أتفق وياك 100%. بنعرف التفاصيل أكثر إن شاء الله في محطتنا القادمة، ونشوف شو بتخبرينا بن الرحمن لرحلة لي هونغ كونغ عهود
3: إن شاء الله.
2: يلا
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة في هذه الأوقات تكون طبعا بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد، وأيضا شارع الشيخ محمد بن زايد، شارع الإمارات. أيضا هنالك كثافة للمركبات، بيكون طبعا هنالك حادثين مروريين للأسف الشديد، ولكن من يعني قبل منطقة العوير بشوي الحركة ترجع طبيعية بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية، ولكن ليل الحين الأمور نقدر نقول عنها طيبة وما في أي شيء عرقل حركة السير بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها. الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرد تصروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
1: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
3: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان جي استخدم اي اند ماني.
3: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
3: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
3: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
5: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
3: بهالسهولة؟
5: هي ما أعور راسي وتحكم أكثر.
3: اقتنعت، بنزل الحين
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب وأكثر. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق الشروط والأحكام.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: بس أول شيء ألقي نظرة على الرسائل، يسعد صباحكم جميعا من خليفة وسلطان، يا صباح النور والسرور أختي أم حميد، صباح النور والسرور. بالنسبة لسؤالي أول ما بدينا مشوارنا، أن كم ساعة راقدين دامنا اليوم أحد على اثنين، فهذا اليوم صعب جدا ويا الرقاد، فتقول 3 ساعات ونص. حلوين حلوين أختي أم حميد. أختي عبير صباح الخير تقول 5 ساعات بعد، حلوة حلوة بعد 5 ساعات بعد وايد حلوين. أختي مريم يا مرحب الساعة وصباح النور السرور، تقول صدقك عبد الله حسيتها غفوة بس الحمد لله الحين نشيطة، الحمد لله رب العالمين، هذا أهم ما في الموضوع. وباقي الرسائل كلها موجهة أكيد لعهود المتواجدة في هونغ كونغ، حياك مرة ثانية عهود.
3: حياك بالله مستمعينا ويسعد صباحكم و Good morning. Good morning للي يسمعونا في هاي اللحظات. على فكرة أنا بعد سهرانة مثلكم،
2: هي لا
3: أراد الساعة 2 وناش الساعة 7، صحني ما أعرف شو الموضوع بس استشفيت من الإجابات شو كان السؤال.
2: كان السؤال أنه هي يعني يوم الأحد، عارفين دائما الواحد يكون تعود شوي على الويكند، فالرقدة تكون صعبة على يوم الاثنين وخصوصا إذا كان الدوام أول الصبح.
3: صح صح، فحتى أنا استغربت يعني أول يوم الحمد لله يوم وصلت أنا بخير وراقدة من وقت البارحة، أحاول مغنيسيوم على أوميجا 3 على كل شيء ما شي فايدة، ما قدرت أركض بس الحمد لله ناشم صح صحة واموري طيبة وأتمنى يعني ينتهي اليوم وأكون مثل الأبطال اللي يرقدون بسرعة
2: إن شاء الله. باي ذا واي، الساعة كم عندكم الحين في هونغ كونغ؟
3: الحين عندنا الساعة 11:39 صباحا،
2: 3 ساعات
3: فرق 4 ساعات تقريبا،
2: 4 صح
3: 4
2: هي نعم هي نعم.
3: ها كيف الرياضيات شكلها واضح انك
2: رقاد رقاد رقاد رقاد.
3: عموما نحن بنرجع لأجواء أكيد بموضوعنا وعن مكتب هونغ كونغ للسياحة ومع أجواء اكتشف هونغ كونغ، أكيد نبغي نتطرق للكثير من التفاصيل وأشياء كثيرة نبغي نتكلم عنها من خلال وقت أو تو. وفي هذه اللحظات مثل ما وعدتكم قلت بخبركم من أول ما طلعت من البيت شو سويت، صح؟ هذا شيء وايد مهم.
2: نعم خبرينا خطوة بخطوة، نحن ما ورانا شيء، نسمعك
3: بخطوة. أيوة خطوة بخطوة، وهذه معلومة حق كل مستمعينا. يعني أولا نحن وايد محظوظين أن نحن دائما في أي سفرة من سفراتنا نطلع من وين؟ من الإمارات.
2: نعم
3: صح ولا لا؟
2: صحيح.
3: فتوصل المطار هذا أول شيء، عندك أنت طيارتين يوميا على طيران الإمارات مباشرة لهونغ كونغ، من دبي إلى هونغ كونغ في أوقات مختلفة. أيضا على فكرة طيران الاتحاد، يوم وصلت مطار هونغ كونغ شفت طيارة الاتحاد واقفة، فهذا يدل على أن أيضا هناك رحلات مباشرة وهذا شيء طيب، وأكيد بنتأكد من المعلومة، ولكن الأكيد بأن هناك رحلتين مباشرتين على طيران الإمارات. بعد ما توصل هناك أكثر من طريقة على حسب يعني كل واحد وطريقته، في حد اللي يحب يكون عنده شوفير السواقي ياخذ الأشخاص من المطار وهذا شيء متوفر أكيد طبعا هني، وهناك أيضا طرق سهلة جدا للشباب اللي يحبون يتنقلون بكل أريحية وسهولة من المطار، تقدر تاخذ تذكرة للقطار تركب القطار وتوصل للمحطة المنشودة، ومن بعد ذلك على حسب يا أن المحطة تكون قريبة من الفندق بشكل كبير جدا، يا أنك مثلا تحتاج تاخذ أوبر لمسافة قصيرة جدا عشان توصل لفندقك في المنطقة اللي سكنت. هذا أول شيء. طبعا الناس لطيفين، يعني مثلا أول ناس أنت ممكن تقابلهم موظفي المطار، والإجراءات أسهل من سهلة في المطار، ما يطولون وياك على طول تدخل، أمورك سهالات، هذا أهم شيء.
2: حلو.
3: ما توجد أي صعوبة، حتى يوم تسأل مثلا وين أقدر أشتري التذكرة الفلانية، تذكرة القطار ولا غيره، يساعدون. الناس كلهم يعرفون يتكلمون إنجليزي وهذا شيء وايد مهم بالنسبة لي، عائق اللغة يعني الناس أكيد. اللي يفكرون أكيد. في هذا الموضوع يتكلمون اللغة الإنجليزية بطلاقة، بالهم طويل صراحة وهم يشرحوا لك، وهذا شيء وايد مهم. توصل الفندق الناس لطيفين، رحابة وحفاوة الاستقبال بمجرد مجرد ما تدخل اللوبي تلاحظها وتشوفها وتنتبه عليها، ومن بعد ذلك طبعا تدخلي غرفتك، كل شيء سهل، كل شيء جميل، والإطلالات جميلة. شو الحلو في هونغ كونغ يا عبد الله؟ إن الكثير من الفنادق الفايف ستارز مطلة على الهاربر اللي هو الـ خلونا نقول الخليج،
2: المرسى
3: اللي موجود أو المرسى إن صح التعبير، المرسى اللي يفصل ما بين الضفتين. بما أن أنت يوم تنتقل وتبغي تستكشف هونغ كونغ فأنت تحتاج أنك تنتقل ما بين الضفتين، لأن الأماكن موجودة في منطقتين مختلفتين، ونقدر نقول بأن هونغ كونغ تعتبر شبه جزيرة إن صح التعبير. فخلونا نقول مطلة بالمياه من ثلاثة جوانب مختلفة، فالإطلالة الرائعة. ما أبغي أقول لك شو كثر الإطلالة، وايد حلوة، وإن شاء الله يعني ما بخل عليكم، بصور لكم الإطلالة.
2: عمرك طويل، كنت يا أقول لك الستوريات لو سمحتي، الستوريات
3: حاضر نبغى نشوف أختي. زين، بالنسبة لي اليوم الأول اللي هو خلونا نحسبها من اليوم، لأنه أوفيشلي اليوم هو يوم العمل. طبعا أنت عارفني عبد الله، يعني أحب أستكشف وسير ورد وغيره.
2: نعم.
3: هذا كان في الويكند، دائما هذا يعطيني طابع جميل ممهد لي ماذا سأرى، ماذا سأستكشف في هذا المكان اللي أنا اليوم موجودة فيه. فالحمد لله استكشفت وبديت أفهم طابع هونغ كونغ. سهلة يا مستمعين، هذا أول شيء بقول لكم إياه، سهلة، بس شوية تركيز وأموركم تمام. الشعب كله يتكلم إنجليزي، يعني لا يوجد هناك عائق، أموركم تمام. فرضا صادفتوا شخص ما يعرف يتكلم انجليزي، مع ان اغلبهم يتكلم، جوجل ترانسليت موجود.
2: بالضبط.
3: صح ولا لا؟
2: بالضبط.
3: يترجم ويراويهم بلغتهم شو اللي تبغي توصله وشو اللي تبغي تقوله، فهذا ليس بعائق. الحين اني لجدولنا يعني ما شاء الله تبارك الرحمن حافل بالاماكن والمناطق. نحن طبعا ما ضيعنا وقت، بما ان نحن نصبح قبلكم والساعه 7 تستوي عندنا قبلكم.
2: هي.
3: فبالتالي اليوم انا جهزت عمري من وقت وتهيأت لأول وجهة زرتها، معبد مشهور موجود عندهم في قلب حديقة فيها أشجار توصل أعمارها لآلاف السنين. أوكي. وطبيعة جميلة، وايد حلوة الطبيعة، وكنت محظوظة. تقولنا التور جايد اللي ويانا تقول أنتم محظوظين، يعني ييتوا في وقت تتفتح فيه الزهور بالألوان المختلفة اللي هي زهور اللوتس.
2: نعم.
3: فكان المنظر جميل. المعبد هذا اللي زرناه معبد خاص بالديانة المتعارف عليها هنا في هونغ كونغ، ويقولكم يعني ممكن يكون هذا هو المعلم الوحيد اللي لين اليوم مبناي من خلونا نقول من خشب.
2: أوف. من الخشب. واو. واو.
3: من الخشب، وشي جميل. بس الحين تعالوا ني للقصة الحلوة، أنا أحب هاي القصص وايد، أستعرس عليها
2: نفسك أنا. هي.
3: شو تقولنا؟ وقفنا قدام المعبد، انزين المعبد هذا الخشبي الحلو جميل، البنيان جميل جدا جدا جدا. فتقولنا تشوفون هذا المعبد اللي قدامكم، قبل 1500 سنة كان هناك لوحة مرسوم فيها هذا المعبد. فشو قرروا العقول الصينية المبدعة؟
2: شو؟
3: ان يطلعون هاي اللوحة ويبنونها على أرض الواقع.
2: واو.
3: تخيلوا.
2: واو. واو.
3: من لوحة تحول إلى معبد. فهاي من الأشياء الجميلة صراحة اللي تبهرك. أنا يعني التفاصيل والقصص والحكاية دائما اللي موجودة خلف العمران اللي أنت تقف أمامه، هذا اللي يشدك للكثير من التفاصيل اللي يمكن لو ما كنت تعرفها كنت بتجهل مدى جمال هذا المكان.
2: بالضبط.
3: فهذه من الأمور الجميلة اللي شفتها اليوم. طبعا وانت تتمشى شو الحلو، انت في مكان في حديقة تجمع ثلاثة أشياء في مكان واحد. أولا تخيل تشوف المعبد، أوكي.
2: هي.
3: ببنيانه، وتشوف الحديقة بالأشجار، وتخيل محاطة بالجبال.
2: الله.
3: زين، هاي يعني محاطة. الله. بالطبيعة. وثالث شيء محاطة بالعمران الحديث اللي
2: يا
3: هو
2: سلام.
3: ناطحات السحاب. فتخيل يعني تريو وكان مسوي شيء كومبينيشن خطير.
2: بالضبط.
3: فهذه كانت تجربة. بس شو بعد؟ كانت هناك تجربة ثانية في قلب المكان. أنا مو بسايرة بس عشان أشوف المعبد، ولا سايرة بس عشان أتمشى في الحديقة وأشوف هالطبيعة، لا، عشت تجربة بس عشان نخبركم عنها، بنتكلم عنها أكثر إن شاء الله في الفقرة الجاية، وهذا تحديدا لمحبي الشاي.
2: الله. الشاي. يا سلام. أوكي. تمام. إيه. تمام.
3: فبنتكلم عن هاي التفاصيل إن شاء الله في الفقرة الجاية. متى آخر مرة شربتوا شاي مستمعينا؟
2: البارحة في
3: الليل. متى آخر مرة؟ البارحة في الليل؟
2: شاربها والله.
3: انزين شاي سليماني ولا كراك
2: نكه
3: ولا شاي حمار؟
2: لا كنت مسوي عمري هذيل
3: مال
2: اللي هو هي هان بس مو بالشاي شاي لا سالفه الفواكه بغيت اون ابعد عن الكافيين وما شاء الله يتهني قله رقاد
3: صح زين نسال مستمعينا متى اخر مره شربتوا شاي وبنخبركم عن قصه وايد حلوه من خلال التجربه اللي عشتها تعرفت على هاي القصه فبنتكلم اكثر ان شاء الله في بدايه ساعتنا المقبله وبنتعرف على هاي التفاصيل يسعد صباح الجميع سامحونا لو طولنا عليكم في المعلومات
2: يلا
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية وانتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات انتوا الاستثمار الحقيقي انتوا الاستثمار الحقيقي
5: يا صانع المجد واشراقه أرواح شعبك للميدان سباقة
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه وهذا عرضنا هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك
6: مجد.

0: الله يحفظكم ويحفظون في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية أشعار في الساعة على الخليجية
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: عندي شطر يسوى جميع الاشطر، ما حد من الشعار قبلي يابه يلي تعرف قرمه بين الاسطر وتعرف قصد الشاعر ان غنابه دبي جذابه قبل ما تمطر، لو قلت وانها بالمطر جذابه خطيره وصارت صراحها أخطر غيم ومناظر أوعى وخلابة.
1: أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فساع على الخليجية.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم في دبي. عراقجي وساطة باكستان وقطر حققت تقدما لإنهاء حرب لبنان. أهداف وتعادلات على مسرح المونديال.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفار الزقة. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات لمناقشة دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وتعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية لمواكبة التحديات وصناعة التأثير الإيجابي. وسيناقش المنتدى الذي يعقد على مدار يوم واحد في فندق في دبي تحت رعاية أو تحت شعار الإمارات خط أحمر مجموعة من المواضيع في تواقيت بالغة الأهمية ووسط تطورات إقليمية متسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات واختبارات متلاحقة. أكدت أهمية دور الإعلام بوصفه شريكا أساسيا في حماية الوعي الوطني وترسيخ الثقة وتعزيز التماسك المجتمعي. وفي هذه المناسبة أكدت معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدى لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة أن منتدى الإعلام الإماراتي ينعقد هذا العام في لحظة فارقة تتطلب وقفة مهنية ووطنية لإعادة قراءة دور الإعلام ومسؤولياته في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. وأضاف عراقجي يبقى الاختبار الحقيقي الأول هو نجاح خلية منع التصعيد في لبنان. وكانت الخارجية الإيرانية قد قالت في وقت سابق من اليوم أنه تم إحراز تقدم جيد في محادثات سويسرا فيما يتعلق بتنفيذ التزامات الطرفين.

0: الصناعية بلغ 54 شخصا، وقالت الداخلية القطرية في منشور على حسابها في إكس، بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع 54 شخصا، فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي بالتعاون مع فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. وكانت الداخلية القطرية قد قالت أنه وقع انفجار داخلي في أحد المصانع إثر حادث تقني. وأوضحت الداخلية القطرية أنه نتج الحادث عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع، وأسفر عن عدد من الإصابات دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث. وإلى المونديال.
1: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: لا يزال مونديال 2026 يقدم لنا وجبة كروية دسمة تجمع بين المفاجآت والنتائج التاريخية، من انتصار مصري طال انتظاره إلى تعادلات مثيرة وحضور لافت للمنتخبات الطامحة في ترك بصمتها على الطريق نحو الكأس. أبرز العناوين: سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود منتخب مصر إلى قلب تأخره أمام نيوزيلندا إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في فانكوفر، مانحا الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركتهم بكأس العالم. في المجموعة السابعة انتهت مواجهة بلجيكا وإيران بالتعادل السلبي على ملعب لوس أنجلوس، ليرفع كل منتخب رصيده إلى نقطتين في مجموعة ما زالت مفتوحة على أكثر من احتمال. أما في المجموعة الثامنة فحقق منتخب إسبانيا فوزا عريضا على السعودية بأربعة أهداف دون رد في أتلانتا، بينما واصل منتخب الرأس الأخضر مغامراته الجميلة في البطولة بعدما فرض التعادل بهدفين لمثلهما على أورغواي وحصد نقطة ثمينة جديدة. مواعيد اليوم: يلتقي منتخب الأرجنتين مع النمسا الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، أما فجر الثلاثاء فرنسا ضد العراق الساعة 1 صباحا بتوقيت الإمارات، النرويج ضد السنغال الساعة 4 صباحا بتوقيت الإمارات. إذن بين نتائج تكتب في الذاكرة ومواجهات مرتقبة على جدول المونديال، تبقى الكرة على وعد جديد مع الإثارة، فكل صافرة بداية قد تحمل حكاية، وكل هدف قد يغير حسابات الطريق إلى اللقب. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
3: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
4: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
5: هو محمد بن راشد
4: الذي يكسر حاجز التوقعات.
6: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
5: هو حمدان بن محمد،
4: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
7: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشيء أنها موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: ولازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجي 1009 بي او 2، وياكم اخوكم عبد الله المهيري، وويانا عهود مباشره من هونغ كونغ. يا صباح الورد عهود.
4: صباح النور والسرور، حياكم الله مستمعينا من جديد، يسعد صباح كل من انضم لنا وكل من يسمعنا. هذا الأسبوع مختلف، كيف بث حي ومباشر من مدينة أخرى في هذا العالم. الخليجية دائما صراحة تبهرنا بأفكارها الجميلة، وأكيد طبعا بنظرة مدير إذاعة الخليجية محمد سالم، نوجه له تحية أكيد صباحية. أكيد. ولذلك نحن اليوم موجودين أكيد طبعا من خلال تغطيتنا الخاصة وفي بثنا الحي في قلب هونغ كونغ، ومعا سنكتشف هونغ كونغ من خلال مكتب هونغ كونغ للسياحة. بنتعرف على أبرز الوجهات وأبرز المعالم. ساعات تحتاج يكونون وياك الناس الصح، لأن هم اللي بيراونك فعلا الأماكن الصح والأماكن الجميلة اللي موجودة في بلادهم.
3: صحيح.
4: ويعرفون حتى ويحترمون ثقافتنا ويعرفون شو اللي يناسبنا وشو اللي ما يناسبنا. فأنتوا حطوا في بالكم ما سأنقله إليكم بيكون وايد مناسب، وايد مناسب. اللي بتشوفونه في حسابنا في إذاعة الخليجية 1009 بيكون مناسب لأي مسافر إماراتي وخليجي بل وعربي أيضا. فهاي من الأشياء المهمة جدا. سألت مستمعين أنا سؤال متأخر، آخر مرة شاربين شاهي
3: عبير، تقول لك أول شيء تصبح عليك وتقول لك شاي أخضر أمس العصر. هي الباقيين يصبحون عليك، مها تصبح عليك، عبد الله زرعوني، شيخ منو بعد ما يتسأل سؤال قبل كنا تطرقنا على موضوع الشاي، تقول لك يا رب رحلة سعيدة، كلمينا عن الطقس واللبس، هل مناسبة للصيف؟ هاي أسئلة
4: ملابس
3: مي.
4: لنن مختصر الكلام، للنساء والرجال ملابس لينن، هذا طبعا في فترة الصيف. أما في فترة الشتاء لا، ثجلوا شوية. ويعني أنا نصيحة من عندي، مع أنه صدقوني يعني الجو محتمل، لأن في نهاية المطاف على كثر ما بتمشون على كثر ما بتحتاجون وسيلة نقل أنكم تتنقلون من مكان لآخر، فما بتشعرون يعني بالحرارة القاتلة، لكن الجو عادي محتمل. بمجرد ما توقفون تحت ظلة ترى الجو لطيف حلو يعني، بس الشمس حارة خلال هاي الفترة خلال هذا الشهر. بس من عندي أنا أقولكم شهر 2-3-4 تفضلوا وزوروا هونغ كونغ، والجو بيكون وايد حلو. الحلو إن هم ترى نفسنا، يعني صيفهم في نفس وقتنا، شتاهم في نفس وقتنا
3: بالضبط،
4: فأنتوا تقدرون تزورونهم يعني قولوا من سبتمبر، هاي من أفضل شهور السنة، من سبتمبر إلين تقريبا شهر 4 رائع الوقت، حتى على فكرة شهر 5 لطيف. فخلال هاي الفترة كلها أنتوا بتستانسون في جو هونغ كونغ. أول شيء بتلاحظون البلاد ترى وايد نظيفة، وايد نظيفة البلاد، وهاي من الأشياء اللي مهمة جدا. غير طبعا التخضير والتشجير اللي موجود في كل مكان، هذا بعد يعطي جمالية للمدينة اللي أنت موجود فيها. علاوة على ذلك المباني الشاهقة، هم على فكرة تدرون أن هونغ كونغ مشهورين بناطحات السحاب،
3: ما شاء الله.
4: عندهم أكثر ناطحات سحاب حول العالم، ما بقول أطول لكن أكثر ناطحات سحاب موجودة هني في هونغ كونغ. فكل مكان بتمشون فيه بشوفون ناطحات سحاب، حتى إن شاء الله يعني أنا ناوية أسير مكان وايد مشهور عندهم من أسيرة أكيد بخبركم عنه. وايد متشوقة إن أخذ صورة حلوة هناك، ما به ناطحات سحاب، مكان وايد مشهور.
3: أوكي تحريت في أكتيفيتي هناك بيكون أو شيء؟
4: لا ماشي أكتيفيتي، بس المكان وايد حلو يعني، أنا أشوفه من التجارب الجميلة صراحة إن الواحد يزور هذا المكان.
3: حلو.
4: كنا نتكلم الحين، خلونا نرجع لأول مشوار.
3: هنا
4: المشوار الأول اليوم سويت الصبح، قلنا سرنا المعبد واكتشفناه وتكلمنا عن اللوحة من قبل 1500 سنة اللي من خلالها استلهموا هاي الفكرة وبنوا من اللوحة بنوا هذا المعبد، وشفناه على الحقيقة. تمشينا في الحديقة اللي فيها أشجار أعمارها أكثر من 1000 سنة، شفنا اليبال اللي تحيط في المكان، المباني المعاصرة، وأيضا من التجارب اللي سويتها تجربة الشاهي. أوكي، فطبعا الصين مشهورين بالشاي.
3: طبعا
4: انزين. وهذا الشاي اللي اليوم نحن جربناه جاي من يبل حصاده كميته قليله جدا،
3: نادر يعني.
4: الحصاد اللي يطلعونه هي نادر وغالي. أوف. ترى في نفس الوقت هي يعني يوم تسمع شيء عن الشاي تقول هل يعقل فعلا ان هناك اسعار غاليه جدا وباهظه للشاي؟ نعم.
3: واو.
4: انا اقول لكم نعم. فكانت التجربة أنك تدخل بيت الشاي وتجلس طبعاً في مكان، هاي التجربة كل حد يقدر يجربها وكل حد يقدر يعيشها في التي هاوس الخاص فيهم طبعاً في حديقة نان ليان اللي موجودة في هونغ كونغ. فجلسنا وكانوا جايبين لنا أنواع الشاهي الغالي جداً موجود عندهم، شفنا أوراق الشاهي، رائحة الشاهي جميلة جداً، لا هو بشاي أخضر ولا هو بنوع ثاني من الشاي، هذا يجي بالمدل من ناحية التركيبة، من ناحية الريح الرائحة يعني، من ناحية إش كثر هذا الشاي متخمر أو مش متخمر، فهو جاي في المدل.
3: واو.
4: في النص.
3: واو. واو.
4: فسولنا حضرولنا الشاي. الحين نتوقف لبرهة عند موضوع تحضير الشاي، غلت الماي، فورت الماي، ومن بعد ذلك حطت أوراق الشاي وصبت عليه الماي، ما تريت، تعرفون يوم نحن نقول نخلي الشاي خدر.
3: هي.
4: انزين، نفس اللحظة صبت الشاي والشاي طلع أحمر.
3: إيه.
4: فاستغربت، أنت شو هاي السرعة يعني؟ كيف كذي، هذا السحر ولا شو؟ قالت لا، نحن تقديرا للشاي عندنا 6 مراحل مختلفة. فأول شيء نتذوق الشاي بهاي الصبة السريعة، فيعطينا مذاق مختلف عن الصبة الثانية اللي نترك فيها الشاي ياخذ راحته أكثر في الماي.
3: واو.
4: وبعدين نصبه المرة الثالثة، بعد نخليه الشاي في الماي لفترة أطول، الرابعة أطول، الخامسة أطول، وهكذا.
3: أوف أوف أوف.
4: فالطعم يتغير ولين ما يوصل لقوة تركيز عالية جدا جدا جدا. طبعا احنا ما وصلنا على قوة التركيز، ورانا كوفي، ورانا ماتشا، ورانا وايد اشياء
3: عالسريع عالسريع، بس نجرب ورانا كذا شيء نخلصه.
4: بس على فكرة الأروماتيك او رائحة يعني الشاي جميلة، تحس انك تشم ورود، تخيل ورود على عسل، غريب، تخيل هاي الرائحة اللي تشمها، جميل جدا. انزين، بنتكلم عن قصة اليبل، من وين جايبينه بالتحديد هذا الشاي. انزين، وبنتكلم عن قصة ما بين رئيس أمريكا ورئيس الصين في الماضي، بنتعرف على هاي التفاصيل سويا. حلوة هاي المعلومات، حلو يوم تجمع في السفر ما بين المتعة زين والفكاهة والترفيه وأيضا الثقافة
3: طبعا تتعلمين عن أشياء ثقافتهم، الأشياء التاريخية اللي استوت، المباني، الأشياء هاي رائعة
4: وايد حلوة. وبالعكس يعني توسع مدارك الفكر، وفي أي جلسة أنت تجلس فيها عندك كذي يعني، مثلا تكلموا عن شيء أنت تذكر.
3: صحيح.
4: أن في هذا البلد مثلا جربت شيء مشابه لهذا الأمر، فحلوة هاي الثقافة. لذلك بنتكلم عن هاي القصة، وايد حلوة على فكرة القصة.
3: هي.
4: زين، بخبركم عنها، وحلو يوم تعرفون هاي القصص من أهل البلد نفسه، من الشعب نفسه، فبنتعرف عليها إن شاء الله في الفقرة القادمة. وانتو خبرونا متى آخر مرة شاربين شاهي، أنا اليوم الصبح شربت شاهي، والمرة اللي قبلها في الطيارة كمومايل، أنا أصلا هذا صديقي. أوه. كمومايل شيء وايد ضروري،
3: لازم في السفر أغني بعد.
4: هيو. لازم عشان أهدأ.
3: لازم
4: بنرجع وبنتواصل يا عبد الله، وبنذكر مستمعينا بأن عندنا مسابقة أجواء المونديال وكرة القدم، البطولة الكروية العالمية، إن شاء الله بنتكلم عنها أكثر وبنتعرف عليها، ونبغي مستمعين أكيد يشاركونا وبنخبرهم عن طريقة المشاركة بعد قليل بعد ما نخلص موضوع قصة الشاي، عقب ندخل أنا وأنت في الأجواء الحماسية يا عبد الله.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرضا تنبت سيوف ورجال، أرضا عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. 4 مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: ولازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجي 1009 BO2. يعني عهود خبرتنا عن الشاي, وعاد عهود جربتي شاي مرتب. أنا صرت هني حليلي عند الكولر, سويت لي شاي اللي موجود, رضيت باللي موجود. يعني أكيد أظني ما سمعتني عهود, أتوقع بنرجع نتابع وياها. أوجه كل التحية لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009, وكل من يتواصل ويانا أكيد على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية. خلوني أخبركم عن وجهة الجماهير, وأكيد برعاية رؤيا بنك, مصرفك اللي تتمنى. مع مصرف رؤيا تقدر تستمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية, وأكيد إدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب, فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابك وحول الأموال ودير أموالك مباشرة من تلفونك. خدمات مصرفية خالصة وقيم خالصة, حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية, مصمم خصيصا لقيمك. بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل, مصمم ليناسب أسلوب حياتك. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد كاش باك الائتمانية تقدر تستمتع باسترداد نقدي نسبة 2% على مشترياتك اليومية, وتطبق الشروط والأحكام. نرجع لعهود. مرحبا يا عهود.
3: أهلا وسهلا مستمعين مجددا, يسعد صباحكم, حياكم الله, ويسعد صباح كل من يتابعنا ويسمعنا في هذه اللحظات. إن شاء الله ترى شوفوا يعني مستمعينا, أنا الحين أتكلم عن هونغ كونغ وأكتشف هونغ كونغ وديسكفر هونغ كونغ, لكن أكيد بتكون عندنا تفاصيل خاصة فيكم عما قريب. إن شاء الله أنتوا
2: أنا متحمس, أبغى أعرف شو السالفة الحين.
3: أكثر إن شاء الله مما أنا بستمتع إن شاء الله, هذا اللي أمله وأتمناه لكم. لكن عبد الله نرجع لموضوعنا, وعلى فكرة الحين ترى بدأت تنزل الستوريات في حسابنا في إنستغرام @الخليجية 1009, تقدرون تشوفونها عشان تعيشون الجو أكثر وتفهمون التفاصيل أكثر, وتبقى عندكم هاي المعلومات وتعيشون التجربة أنتم شخصيا عما قريب بإذن الله. إذا الله كتب لكم سفر إن شاء الله تسافرون وتغيرون جو وتستمتعون بوقتكم. الحين نرجع لموضوع الشاي.
2: أيوة.
3: أوكي, قصة الشاي على السريع, هذا التي هاوس اللي نحن صرناه يقدموا لكم, قلنا يعني واحد من أفخر أنواع أوراق الشاي, وتجربونها شخصيا هناك بستة مراحل مختلفة وبقوات مختلفة للشاي هذا, عندهم طرقهم الخاصة. هذا الشاي ميوب من يبل اسمه وو يي.
2: حلو.
3: أوكي. وو يي وتحديدا من وو يي روك. شو يعني وو يي روك؟ اليابان اللي موجودة هناك اللي تي على خلونا نقول كليف أو منحدر, هذه من أصعب الأماكن اللي حتى الإنسان أو المزارع يوصل لها عشان يحصد الحصاد أو يقطف هذا الشاي. فتخيلوا هي تمت هناك, فلذلك سعرها غالي لأن هناك صعوبة إلين ما يبون هذا النوع. تحت تندرج أنواع مختلفة من أنواع الشاي. اليوم مثلا على سبيل المثال نحن جربنا واحد من الأنواع اللي اسمه دا هونغ فو. أوكي, هذا هو كان اسمه دا هونغ بو, هذا اسم الشاي اللي جربناه اليوم. إنزين, فتمين نسولف طبعا ويا محضرة الشاي اللي فاهمة عن القصة, اللي خبرتنا عن التاريخ, اللي خبرتنا كيف هذا الحصاد ترى ينياب بصعوبة ولذلك سعره باهظ وغيرها من هاي الأمور. فتقولنا خلوني بخبركم عن قصة نحن هني, يعني هالقصة متعارفة بيننا ونعرفها. يقولكم في سنة من السنين الرئيس الأمريكي نيكسون كان زاير الصين. إنزين, ويقولكم الرئيس الصيني آنذاك قدم له هدية عبارة عن 200 جرام من أوراق الشاي اللي ميوبة من وين؟ من هذا اليبل اللي خبرناكم عنه, وو يي. حلو؟
2: حلو.
3: فالرئيس يعني الأمريكي بينه وبين نفسه قال يعني 200 جرام بس من الشاي؟ إنزين, وقالها بعدين, قالها بصريح العبارة يعني أنت تقدم لي هدية كذي يعني صغيرة؟ يعني هذا قدري؟ هذا مقامي؟ فقال نعم هذا قدرك هذا مقامك. بس شو كان المقصد؟ كان المقصد بأن نحن عطيناك حصاد نص السنة.
2: بالضبط.
3: تخيل هاي الكمية القليلة 200 جرام هذه حصاد نص السنة، فهذا دليل على أن هذا الشاي ثمين جدا، ولأنك يعني لك قدر ومقام قدمنا لك هذا الشاي اللي هو نص حصاد السنة.
2: واو.
3: كان 200 جرام.
2: واو.
3: تخيل.
2: واو.
3: فمن القصص الجميلة اللي توضح لك إش كثر هناك يعني في كل بلد ثقافة يشتهرون فيها، وحدة من الثقافات اللي تشتهر فيها هنا في أو مشهورة هنا في المنطقة في هونغ كونغ وفي الأراضي الصينية اللي هو موضوع الشاي وأوراق الشاي، ولذلك هناك كاتيجوريز وفئات مختلفة بأسعار مختلفة ويمكن حتى باهظة العقل ما يستوعبها، لكن فكرة الحصاد ومن وين تي هذا اللي يخلي الموضوع صعب. القصة وراء هذه الأمور والمشقة وراء هذه الأمور أيضا تخلي الموضوع وايد أصعب، فلذلك هذه من التجارب الجميلة لمن يقدر ويقدس الشاي ويحب الشاي بأنواع مختلفة ودائما عنده كذي فضول إنه يجرب أنواع جديدة من الشاي. هذا مكانكم صراحة، وايد بتستانسون عن المكان، غير أصلا المكان التقليدي يعني نفسه وايد حلو.
2: حبيت انا صراحه سرحان وياك، يعني قاعده اتخيل الشاي، كنت بسالك ان انا كنت زين ابى احس ابى يعني اربط شيء حاسه التذوق عندي مع اي شيء قريب منه، يعني شو الشيء القريب منه من الشاي اللي نحن نشربه.
3: حاسه التذوق ترى تخيل يعني انت في جلسه واحده
2: هي.
3: ما تقدر توصف لان انت كل شوي في كل مرحله
2: نكهات تقريبا
3: هي تتذوق نكهه اقوى تكون واضحة أكثر
2: هي.
3: بس هي أقرب للورود العسل.
2: الله.
3: بدون طبعا أي إضافات، ما نتكلم عن أي إضافات
2: هي، لا عيب عيب الواحد يحط شكر وعسل وأشياء، لا يعني سوري
3: لا
2: يعني
3: بدون أي إضافات تخيلوا يعني تحسون بهذا المذاق، فلذيذ
2: حلو جدا.
3: لذيذ الشاهي هذا يعني أقرب وصف ممكنني أوصف لك إياه، وطبعا دائما التجربة يعني أفضل من أي وصف ممكن أن يعيش الإنسان.
2: بالضبط. نزين في محطتنا القادمة شو بتخبرينا عهود؟
3: محطتنا القادمة بتشوفون بعد ما نخلص برنامجنا بتشوفون فيديوهات أكثر، وأكيد طبعا بيكون موعد غدانا، بس بنعيش أجواء تقليدية هذا هو الأهم.
2: أيوة.
3: ولذلك نحن بنشارككم إياه إن شاء الله من خلال فيديوهاتنا، وأكيد في هذه اللحظات انطلقوا وشاركونا بكتابة فانز FANS ضروري باللغة الإنجليزية، والأهم تكون هذه المشاركات مرفقة بأسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية كطريقة أولى. أما عن الطريقة الثانية فتزورون صفحتنا وموقعنا الرسمي 1009.ae بتشوفون مستطيل كبير مكتوب في وجهة الجماهير، تضغطون عليه بتطلع البيانات الخاصة بهذه المسابقة وبتعبونها وسووا سبمت، فبالتالي أسماءكم بتدخل في المسابقة. وفي لحظة التنافس بنتكلم عن التنافس أكثر بين المستمعين الاثرين إن شاء الله اللي بيطلعون يانا على الهوى بعد قليل في فقرتنا الجاية يا عبد الله
2: بإذن الرحمن.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة لا زالت مستمرة للقادمين من الشارجة إلى دبي طبعا عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد، وهنالك أيضا حادث مروري تقريبا عند صحارة مول مسبب شوية ازدحام. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد أيضا الكثافة موجودة فيه تقريبا من عند سيتي سنتر الزاهية وصولا إلى داخل دبي من عند الورقة الأمور تكون طبيعية بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. شارع الإمارات أيضا الكثافة لازالت مستمرة عليه وتنتهي عند منطقة العوير. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية، عندنا شارع الشيخ زايد بعض الكثافة المرورية بالاتجاه للعاصمة أبوظبي من عند مركز دبي التجاري العالمي، وبالنسبة لشارع الخيل أمور طيبة الحمد لله. بالنسبة للاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية.
1: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: بودكاست استكانة.
4: باختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
5: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم فانت في النهايه ليش تشيل؟
4: كلنا صرنا لنشيل هم
5: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: ولا زلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 بأكيد أو تو، ويسعد صباحكم جميعا. وبعد أظني صبح عندك عهود ولا استوى ظهر الحين؟
3: لا دخلنا الظهر.
2: دخلت الظهر لا عيال مساك الله بالخير عهود.
3: لا أنا وياكم صباح الخير وعودة جميلة لكل مستمعين اللي يسمعونا في هاي اللحظات. شاركتوا كتبتوا فانز ولا بعدهم؟
2: لا وصلت المشاركات ما شاء الله، قاموا يطرشون فانز من المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله التحدي بيكون الساعة القادمة
3: في ساعتنا الثالثة
2: بالضبط بإذن الرحمن.
3: طبعا بس للتذكير سريعا، تشاركونا بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، أو الطريقة الثانية من خلال موقعنا الرسمي 1009.ae تسجلون بياناتكم وتسوون سبمت. كل هاي المشاركات بتدخل في سيستم خاص، هذا السيستم يقدر يختار مستمعين اثنين يا عبد الله. كل مستمع بنختاره بنتصل عليه وبيطلع ويانا على الهواء، ومن هني طبعا بنبدا نسالهم ثلاثة أسئلة. الأسئلة طبيعي متعلقة بأجواء المونديال وكرة القدم، فاللي يجاوب أسرع وتكون إجاباته طبعا صحيحة هو اللي بيربح ويانا 4 تذاكر لدخول روكسي سينماز لمتابعة المباراة المفضلة بالنسبة له، شاملة البوب كورن والسوفت درينك.
2: حلو.
3: والحلو انه لازم ياخذ ويا اشخاص يعني يفهمون في الكورة عشان يستانسون، صح؟
2: هذا هو لازم،
3: حتى لو ما يفهمون حشرني الناس. حلو اهم شيء الجو، والله صدق
2: أكيد
3: جو
2: وايد أكيد حلو أكيد.
3: زين، ايضا هذا اللي بيفوز ترى بيتأهل ويانا للسحب النهائي على الجائزة الكبرى. شو الجائزة الكبرى؟ سفرة لوين؟
2: امريكا.
3: لأمريكا.
2: أيوة.
3: فبسيرون بتحضروا المباراة هناك للي بيفوز ويانا. فرضا يا عبد الله ما عنده ويزة أمريكا، ما يبغى يسافر، ما عنده مجال، ما عنده إجازة، خذ 20,000 درهم كاش واستأنس.
2: يا سلام، حلوين.
3: حلوة الجائزة. فبنتكلم بتتعرفون طبعا أكيد طبعا على المستمعين اللي بيطلعون يانا على الهوا لاحقا، بتسمعون بعد بصوتي بعض الأسئلة وبنشوف عادة منو اللي بيجاوب. عبد الله اللي يحكم منو اللي يجاوب أسرع.
2: ديل، اتفقنا.
3: انزين، ننتقل الآن إلى وعودة إلى اكتشف هونغ كونغ وإلى أجواء مكتب هونغ كونغ للسياحة والجدول الحلو اللي مسوينا لنا اليوم. أول شيء أبغي أقولكم إياه بأن الشوبينج وايد حلو في هونغ كونغ.
2: أنا كنت أسأل بصراحة الأسعار كيف، العملة هناك كيف؟
3: العملة عندهم الدولار الهونغ كونغي، هذه هي عملتهم. انزين، بالنسبة للغة مثل ما اتفقنا عندهم اللغة الإنجليزية وعندهم لغة الكانتينيس اللي هي يعني تندرج تحت اللغة الصينية أو لغتهم المحلية لكن مختلفة عن المندرين تماما. هذه هي اللغة المتعارف عليها هنا في هونغ كونغ. نرجع شوية بعد للتاريخ قبل أن نتكلم عن الوجهات. لماذا اليوم نحن نقول هونغ كونغ سهلة؟ لماذا نقول التنقل فيها بسيط؟ لماذا نقول الشعب يتكلم إنجليزي بطلاقة؟ في يوم من الأيام هونغ كونغ كانت مستعمرة بريطانية بالمناسبة.
2: نعم.
3: ولذلك بتشوفون هذا الأثر، وأول أثر بتلاحظونه بشكل كبير جدا تدري شو يا عبد الله؟
2: شو؟
3: يوم تستخدم السبوي التيوب الأندرغراوند محطات القطار تحس نفسك في لندن.
2: أوف، لهالدرجة؟
3: صدقا لهالدرجة تحس نفسك في لندن. التصميم، الخطوط، الخط الأحمر، الأزرق، الأصفر، نفس لندن بالضبط.
2: واو.
3: فبالنسبة لي ما كان شيء صعب ومعقد، كان سهل. وهذا من الأشياء الحلوة اللي يخليك تتنقل من وجهة لوجهة بسلاسة. يعني طبعا هذا يعني يعتمد على الإنسان إذا هو يحب يكتشف مثل هاي الأمور، أو يعتمد على الأوبر أو التاكسي بالميتر اللي موجود هني. وعلى فكرة هني التكاسي بالميتر تحس نفسك في فيلم، في رسوم.
2: أوف، ها
3: التكاسي كلها حمراء. وايد حلوة يا عبد الله، وايد حلوة، تحس برسوم وتعطي طابع جمالي للطرقات والشوارع هنا في هونغ كونغ.
2: واو.
3: هاي من الأشياء الحلوة على فكرة اللي تلعب دور في في في جذب السائح. سائح يحب مثل هاي الأشياء.
2: أكيد.
3: مثل هاي الأمور.
2: هي.
3: فهاي بعد من الأمور الجميلة. فلذلك أقولكم يعني هاي بعض الأشياء ليش تكلمنا اليوم عن فكرة العلاقة ما بين بريطانيا وما بين هونغ كونغ، بسبب أن هونغ كونغ في يوم من الأيام كانت مستعمرة بريطانية، وبالتالي طبعا كان هناك تأثير كبير جدا جدا جدا في لغة الشعب، في خلونا نقول التنقل اللي هي وسيلة التنقل الشهيرة عندهم السبوي أو الأندرغراوند. حتى على فكرة هذا واحد من الأشياء، صحيح أن هونغ كونغ مكتظة بالناس، لكن في نفس الوقت ما تتعب من الازدحام المروري، ما تضايق من الازدحام المروري، لأن هناك أكثر عن طريقة سواء من ناحية الحافلات أو السيارات أو حتى السبوي اللي يستخدمونه. فالسبل هذه أو الطرق هذه وأيضا الترام موجود، فهذه الأمور كلها أيضا تساعد في تخفيف الازدحام المروري، فبالتالي توصل لوجهتك لا تحاتون، بتوصلون بتوصلون.
2: وحتى سمعت عهود أن فن العمارة عندهم متأثر بعد بالعمارة البريطانية، ما أدري صالحيل إذا انتبهتي لهذا الشيء ولا لا.
3: صحيح، ممكن تشوف بعض الملامح الخاصة بهذا الأمر موجودة. حتى على فكرة التكاسي اللي يبنى طاريها تكاسي الميتر، في التكاسي الخاصة فيهم يعني
2: هي.
3: وهناك اللي بعض التكاسي اللي تشبه تكسي لندن
2: أوف أوف
3: حتى
2: أوف
3: بس بلون أحمر.
2: هي هي هي
3: نعم. هي. فتأثير كبير جدا بتشوفونه. البليت نمبر أيضا، لوحات الأرقام أيضا بعد مشابهة لندن، فهناك يعني أو بريطانيا بشكل عام.
2: نعم.
3: فبالتالي هناك الكثير من السيميلاريتيز مثل ما يقولون، التشابه، وأيضا فكرة وثقافة المطاعم، الكوفيات، كل شيء جديد، كل شيء كذي ترند ومنتشر في العالم موجود هنا. فلذلك كل شيء كل شيء كل شيء موجود، الأكل الحلال موجود بشكل كبير جدا. فعشان كذا أقول لكم هي فعلا صديقة للمسافر العربي بشكل عام، وأكيد يعني المسافر أو العائلات الإماراتية والخليجية بيستانسون على هونغ كونغ، لأن فيها وايد وجهات حلوة. يمكن الحين إحنا بعدنا في مستهل حديثنا، لكن بتسمعوني الأيام الجاية، يا الله يا الحماس.
2: أوه من الحين من الحين
3: من العيار الثقيل.
2: عبد الله زرعوني يقول الحين عهود لازم تقول الخليجية بلغتهم، تعلمي كيف تقولين خليجي لو سمحتي.
3: خلاص عيل، بسأل تور جايد وبسألها بقولها الخليجية كيف أقولها. أنا بس تعلمت نيهاو تشيشي.
2: أيوة هذا اللي هاي الكلمات اللي نمشي عمارنا بيها.
3: هذا اللي تعلمت لي نحين، بس حاضرين بنسأل مش غضب، بنسأل إن شاء الله.
2: على خير إن شاء الله. الساعة الجاية نكمل وياك عهود، وأيضا بيكون ويانا مسابقة هوم أوف فانز، فكل هاي التفاصيل بتكون في الساعة القادمة.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
0: أشعار فزاع على
4: الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
6: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لنشفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي اللي طرحت عليك وما لقيت الحل، وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
7: أشعار فساع على الخليجية.
4: أشعار فساع على الخليجية.
8: أجمل المنوعات الغنائية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: خلوني في هاي اللحظات أخبركم عن رعاة مسابقة وجهة الجماهير وكيف تقدرون تشاركون. وجهة الجماهير أو هوم أوف فان برعاية رويا بانك، بوتم، صيدلية أستر وروكسي سينماز. خلونا نتكلم عن رويا بانك. مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 20% على مشترياتك اليومية، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. كل اللي عليك تفتح حساب رويا الخاص بك اليوم. هذه بعض التفاصيل عن أحد رعاة مسابقة وجهة الجماهير.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: صمت بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. وأضاف عراقجي: يبقى الاختبار الحقيقي الأول هو نجاح خلية منع التصعيد في لبنان. أعلنت السلطات القطرية إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء انفجار وقع في مصنع، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل من دون تسجيل أي تسريب يهدد السلام العام. أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها. أعلنت بكين فرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء، كما حظرت على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من عشرات الشركات الأمريكية الأخرى. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: مستانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: أكسجين على الخليجية
4: أوتو، بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
5: هذه الساعة الثالثة من O2 على هو الخليجي 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا. عبد الله المهيري لا زال مستمر وياكم مباشرة من استوديو الخليجية، وزميلتي وأختي عهود الخلاني من هونغ كونغ. يا مرحبا الساعة مرة 10:20-30 عهود.
6: صباح الخير، ونعود مجددا ونوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في ساعتنا الثالثة والأخيرة، ونأمل دائما بأن نحن نكون خير رفيق لكم في تنقلاتكم، وإن شاء الله دائما تستمتعون ويانا في مواضيعنا وفي كل التفاصيل الجديدة اللي نطل فيها عليكم من فترة إلى أخرى. وصلنا طبعا إلى ساعتنا الثالثة والأخيرة، وماذا في جعبتك يا عبد الله؟
5: في جعبتي يا أختي العزيزة ومستمعين الكرام، الحين نحن دائما يوم نسافر أكيد أكيد أكيد يعني من أولوياتنا، وفي نقطة أنت أوردي طرحتيها بس ما تعمقنا في الموضوع، لكن الحين لازم نتطرق لهذا الموضوع ألا وهو الشوبينج جماعة الخير. يعني أتذكر في سفرة من السفرات، يعني سرت بشنطتين رجعت بخمس شنط وكرتونة من كثر ما الدولة كانت أسعارها جدا مميزة، ويعني ما قدرت أيود إيدي أبدا، وهذا أنا شاب، فما بالكم أنتوا البنات، معروف ما شاء الله عليكم، يعني الشوبينج يعني صديق صدوق بالنسبة

0: باركن، خبريني عن الشوبينج هناك في هونغ كونغ، وبغيت أعرف بعد فرق العملة بيننا وبينهم.
1: بالنسبة طبعا للشوبينج، كل شيء كل ما يخطر في بالكم موجود صراحة، من علامات تجارية هاي اند مشهورة، يعني خلونا نقول علامات أو براندات عالمية، إلى علامات تجارية مشهورة، كل شيء موجود صراحة تحت يعني. وعندهم المولات رائعة، لأن أكثر المولات متصلة بالفنادق، فهذا بعد يخليكم تمشون تتنقلون تنقل داخلي من الفندق لين المول مثلا، تتمشون في المحلات اللي موجودة، كل شيء كل شيء كل شيء يخطر في بالك، كل شيء من المحلات اللي تعرفها أنا متأكدة أنها موجودة هني في هونغ كونغ. هذا يعني مبدئيا المشاوير الأولى اللي تمشيت فيها، هذا فعلا اللي شفته. الدرهم الواحد يساوي تقريبا دولارين عندهم، بعملتهم دولارين اللي هو دولارين هونغ كونغيين. الأسعار متقاربة، أرخص عنا بشوية بس الأسعار متقاربة، بس هم أرخص عنا بشوية. بالنسبة لل المطاعم الكافيهات مثل ما يعني نرجع نتكلم، عندهم وايد أشياء حلال، فهذا بعد يسهل على المسافر أنه يعني يجرب وايد أطباق مختلفة، سواء كانت أطباق تقليدية خاصة فيهم أو حتى كانت أطباق عالمية. الشوبينج شو تبغى تسألني عن شو؟ براندات موجودة، محلات تجارية موجودة،
0: دوري على اللوكل، دوري دوري
1: بين خطوة بين خطوة وخطوة بين خطوة وخطوة فعليا محلات. وعن اللوكل أصلا هناك شوارع كاملة،
0: أيوة
1: ماركت المحلات هذه، كل شيء كل شيء موجود عندهم، من ملابس، من مأكولاتهم الخاصة، حلوياتهم، مكسراتهم، عندهم المحلات خاصة، يعني لو تمشي كذي تمشي في أزقة تقول أنا وين ساير، بس أنت ساير لواحد من أفضل الأماكن مثلا اللي يبيع الماتشا بجودة عالية.
0: سلام،
1: تدخل كذي بين أزقة وتصعد دري بناية عشان توصل لهذا المحل.
0: زين.
1: فهاي الأشياء بعد موجودة عندهم، كل ما يخطر في بالكم موجود، غير الأوتلت، الأوتلت اللي يبيع أيضا البراندات والعلامات التجارية المشهورة.
0: نعم.
1: أيضا يبيعونها بأسعار جدا معقولة، فكل شيء كل شيء كل شيء موجود، كل ما يخطر
0: موجودة
1: في بالك.
0: حلو.
1: نعم، كل ما يخطر في بالك موجود. ونقطة وايد مهمة، هاي من النقاط المهمة جدا جدا جدا، يعني هناك من يستصعب فكرة أوه هونغ كونغ، يعتقد بأن النظام المتبع فيها هو نظام صيني بحت، لكن أنا أحب أطمنكم وأقولكم عندك دولارات أمريكية تعال صرفها بالدولار الهونغ كونغي إذا تبغي يكون عندك كاش، على الرغم من أن أكثر الأماكن اللي موجودة في هونغ كونغ تراها التعامل بالبطاقة. صحيح أن هناك أبليكيشنز موجودة في الصين وأيضا يتم استخدامها هنا، لكن هم مسهلين على السائح الموضوع أكثر.
0: حلو.
1: مثلا من التطبيقات المشهورة في الصين عندهم مثلا علي باي، عندهم باي. ويتشات.
0: صحيح. صحيح.
1: وهذا موجود هنا، لكن أيضا يستقبلون الفيزا، البطاقة يعني البطايق الخاصة فينا كلها تقرأ وتقدر تشتري فيها بكل أريحية، أمورك طيبة والحياة جميلة بدون أي استصعاب. بس نقطة مهمة يعني أنوه عليها، قررت أنك تركب تاكسي من هاي التكاسي اللي كنا نتكلم عنها، التكاسي الحمراء
0: هنا
1: اللي بالميتر، هذه طبعا يا أنه يكون عندك كاش تدفع كاش، أو إذا عندك تطبيق علي باي أو ويتشات ممكن أنك تدفع فيه، بس هذه هي يعني نقطة لابد من أني أوضحها لمستمعينا. لكن مثلا بغيت تطلب أوبر، تطلب على فكرة عادي من تليفونك ويوصلك وخلاص، أوبر هو اللي يحسب يقتطع المبلغ.
0: حلو.
1: فأقولكم كل شيء سهل، كل شيء سهل بمعنى الكلمة، وايد سهل. فعندهم أيضا بطاقة من البطايق المشهورة يسمونها أوكتوبوس، هاي البطاقة ممكن أيضا تحطونها في الوولت، تستخدمونها مثلا في تنقلاتكم لوسائل النقل المختلفة، ما يحتاج أن كل مرة تشترون تيكت على سبيل المثال، خلاص تعبونها، ممكن حتى تستخدم لبعض المعاملات الأخرى اللي ما لها أصلا علاقة بوسائل النقل، فهاي بعد من الأشياء الحلوة. وهذا هاي البطاقة عادي تحصلونها في محطات القطار أول ما توصلون المطار، إذا أنتم تعرفون أنكم وايد تحبون تتنقلون، فهذا ممكن يعني يساعدكم بشكل كبير جدا. لأن نريد نشرح لكم بأن هونغ كونغ عبارة عن ضفتين، نحن حين مثلا في هونغ كونغ وهناك الضفة المقابلة لها، فلذلك حلو أن كل شيء يكون موجود عندكم وانتم تكونون على أهبة الاستعداد بالنسبة للمبالغ اللي ممكن تندفع وبطريقة الدفع كل شيء يكون جاهز وكل شيء يكون موجود عندكم.
0: وايد حبيت صراحة. لا وضحت
1: يعني
0: الصورة
1: كل النقاط بالطريقة الصحيحة والمطلوبة. وأرد أقولكم هونغ كونغ هذا هدفها إن هي تبغي تسهل على السائح الخليجي إنه يجي ولا يفكر ولا يستهم، مو بلازم تطبيقات صينية، أموركم طيبة 100%.
0: حلو جدا. بعد شوي نرجع نتابع وياك عهود، وانت من جماعة الشوبينج أول يوم ولا آخر يوم؟
1: لا على حسب
0: ان بتوين
1: على حسب على حسب. لا اذا كانت وجهه يعني انا اعرفها خلاص اخلي اخر يوم.
0: أوكي.
1: اذا وجهه انا اعرفها واعرف كيف اتعامل فيها. وجهه جديده مثلا كهونغ كونغ لانها كبيره وهناك الكثير من المحلات، فخلاص ما عندي وقت اضيعه. اذا شفت شيء يازلي ويعجبني بشتري على طول لان اعرف اني ما برجع حق هاي النقطه، واعرف ان عندي الكثير اللي اكتشفه في هاي المدينه وما عندي وقت ارجع، خلاص بشتري في نفس اليوم. لكن الوجهات المألوفة اللي اعتدت عليها، اللي اعرف كيف سياستها، اللي اعرف كيف نظامها، خلاص انا اخلي الشوبينج لاخر يوم.
0: اتفق
1: يعني اخلط الامور ويا بعض.
0: اتفق وياك، بس في متعة بالشوبينج اخر يوم، متعة
1: طبعا
0: فيها شو طبعا. ماراثون تركضين بين
1: فيها
0: المحلات،
1: ماراثون عقب فيها الضغط على الحقيقة
0: والشنطة ويا رب الوزن ما يكون
1: وزن. هاي من المعلومات المهمة، هاي لازم تتعلمونها، وزن وياكم يا جماعة،
0: لازم
1: تبطلون الشنط في المطار.
0: لا دخيل جوانب الفضايح ما نبغاها.

0: هو الخليج. هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين، يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع من يديني يدين. حروب الذاكرة ما ترحم المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شي على روحي يوديني ومر السور، وأذره صار يعرفني حمام السور، ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني. على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور، يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاتك المزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني، شبيهتها في الأرض النايلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل من طين، تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي، وبنجي خدب صديق ويارد الحروة بدون شعور، وسلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبين.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس قيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم. الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: نرجع ونتابع وياكم على هو الخليجية 1009 أو 2 في دقائقنا الأخيرة. الساعة الحين 9:24 دقيقة. صبروا 10 11 12. الساعة 1:24 عندك حين عهود
3: وياك أنا عبد الله. مجددا مرة ثانية شو قلت عبد الله؟
2: أقول لك الحين الساعة 1:24 دقيقة عندك صح؟
3: صح.
2: أكعبه بس يبالي صفقة. خلاص
3: أنا
2: الحين
3: صح.
2: أيوة ماشي وياك صح. زين عهود عبير تقول شافت الستوري طبعا على الانستغرام وتقول ما شاء الله تبارك الرحمن المكان اللي فيه كأن اللوحة مرسومة. وفعلا تابعت الستوريات ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الطبيعة. وانتي بعد يعني ما شاء الله عليك من وصفك بالكلام تخيلت المنظر. وفعلا يوم شفت الفيديو الكلام اللي ذكرتيه بالضبط مثل ما هو. الطبيعة مع البنيان مع المعبد دياي مكانه في منتصف الحديقة خلنا نقول. ففعلا هذا الشيء ملفت للنظر. عهود الحين أول ما وصلتي هونغ كونغ شو لفت نظرك أول شيء؟
3: أول شيء شو لفت نظري؟
2: هي
3: ما أدري سرعة المعاملة في المطار يعني.
2: هي.
3: أبدا يعني ما طولوا أبدا. ما كنت أتوقع صراحة. كان توقعي إني بوصل البلاد خصوصا لأنه واصل الظهر يعني. الطيارة كانت فجر السبت الساعة 3:15 وصلت هنا 3:15 الظهر. والشيء اللي استغربته إنه يعني على الرغم هي أنا بقول لك شو أول شيء لفت انتباهي.
2: شو؟
3: ضخامة المطار. مطار كبير جدا ما شاء الله تبارك الرحمن لكن منظم
2: ما شاء الله.
3: واليوم شفت هاي الضخامة قلت خلاص صارت بوقف في الطابور ساعات طويلة. ولكن في الحقيقة فعليا أنا من نزولي من المطار من الطيارة لين ما وصلت لين نقطة الجوازات لين ما استلموا الجواز واستلمت شنطتي فعليا هذا الكلام كله يعني لو مو بالمسافة الطويلة كان أنا مخلصة فعليا في 10 دقائق إذا المسافة ما كانت طويلة.
2: ما
3: بس تعرف تمشي يعني مسافة وايد طويلة.
2: هي.
3: فكان الموضوع أطول بالدقائق حول النصف ساعة لكن كل شيء كان سريع بطريقة مو طبيعية. وهذا الشيء أنا يسعدني. فهذه من الأمور المهمة السلاسة هاي. ترى تريح المسافر
2: أكيد.
3: بعد سفرة وبعد ساعات من السفر هاي الأشياء مريحة. فهذه من الأمور صراحة اللي أسعدتني أنا شخصيا يعني. يوم وصلت أبدا ما وقفت ولا للحظة ولا للثانية ولا للدقيقة. كل شيء كان وراء بعضه. وبعد ما طلعت طبعا منطقة الأرايفلز أو القادمون مرتب وحلو طبعا. تعرفون بتشوفون الصور البانداز في كل مكان بما أنه يعني هو خلونا نقول الحيوان الرسمي للصين بشكل عام.
2: نعم.
3: اللي هو الباندا. فهذه بعد من الأشياء الجميلة اللي بشوفونها في كل مكان بالرسومات الجميلة. غير طبعا أول ما تطلعون تقدرون يعني أقول لكم كل شيء سهل بالنسبة لموضوع المواصلات. يشرحوا لكم هناك أشخاص يشرحوا لكم وين لازم تسيرون شو لازم تشترون شو الأفضل شو الأنسب. فهذه الأمور وهي التوجيهات البسيطة ترى جدا مهمة وتفرق صراحة.
2: أكيد.
3: هذا ما تشوفه في كل البلدان.
2: لا.
3: فهذه الأمور واهتمامها يعني هذا الشعب واهتمامه بأدق التفاصيل هذا يعني الكثير إلى أن طبعا تصل مثل ما قلنا للفندق. فهذا يمكن أول شيء لفت انتباهي ضخامة المطار.
2: حلو جدا حلو جدا. عهود يا عهود نحن تقريبا على مشارف نهاية مشوارنا. بعد شوي إن شاء الله بناخذ أنا وياك متصلين بيطلعون ويانا على الهواء يشاركونا في مسابقة هوم أوف فان. وانت بتسألينهم الأسئلة من عندك طال عمرك من هونغ كونغ تسألين مستمعينا على الهواء إن شاء الله تعالى بعد شوي.
3: بس طبعا يحطون في بالهم الأسئلة تراها بتكون مونديالية كروية خاصة بلعبة كرة القدم ولاعبي كرة القدم. وانا نحن نتكلم عن بطولة كرة القدم العالمية المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا.
2: صحيح.
3: فهذه بتكون إن شاء الله أسئلتنا. 3 أسئلة اللي يكون أسرع وإجاباتها صحيحة ستحسب له النقطة. وبعد في نفس الوقت يا عبد الله أيضا نذكر مستمعينا بالنليين الحين يقدرون يشاركونا بكتابة فانز FANS مع أسمائهم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ونعود مجددا سويا للحظة التنافس والتحدي ما بين مستمعينا.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: لازلنا مستمرين وياكم وإن شاء الله يرب درب السلام لكم جميعا. الكثافة لا زالت مستمرة للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات. لازم هاي الثلاث طرقات دائما الكثافة تكون فيهم أكيد للقادمين إلى دبي. بالنسبة لداخل دبي الحمد لله رب العالمين الحركة استوت طبيعية. الكثافة قد تكون موجودة في المناطق الحيوية ولكن بشكل عام ما أقدر أشوف أي شيء يعرقل حركة السير أو أي حوادث مرورية بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها. الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية.
1: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين. دانت الأثير 1009 الخليجية.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: اوتو اوكسجين على الخليجية
1: اوتو بالتعاون مع جزيرة ياس ابو ظبي.
2: حياكم الله مستمعين من جديد في اللحظات الأخيرة من ساعتنا الثالثة، وأكيد ما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم بالكثير من التفاصيل وبكثير مما نحمله في جعبتنا خلال هذا الأسبوع. أنا متواجدة من قلب مدينة هونغ كونغ، ومع اكتشف هونغ كونغ بنكتشفها سويا وبنتعرف عليها، وبتقدرون تشوفون كل التفاصيل أول بأول صوت وصورة من خلال حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009 عشان تتعرفون شو ممكن تسوون إذا أنتوا وصلتوا لهونغ كونغ، كيف ممكن تستمتعون بوقتكم، وشو الأشياء الجميلة اللي تستحق التجربة. هناك من الأمور التقليدية أيضا اللي بنتعرف عليها خلال الأيام القادمة هو الدراغون بوت، وهذه بطولة رياضية كبيرة تقام هنا في هونغ كونغ، وفي هذا العام يحتفلون بالذكرى 50 لدراغون بوت لهذا السباقة بمشاركة مجموعة من الفرق من حول العالم، وإن شاء الله بنتعرف على هذه التفاصيل أكثر وأكثر خلال الأيام المقبلة بإذن الله، وأكيد بنتعرف على الكثير من الوجهات اللي بنزورها، وبتكون في وجهات ترفيهية على هواكم تناسب الكبار والصغار، وهناك الكثير من المطاعم أيضا، وبتشوفون وايد ريلز وايد فيديوهات بتنزل في حسابنا في انستغرام، فخلكم دائما متابعينا، وأنا موجودة عشان أجيب على أي سؤال ممكن أن يخطر في بالكم إذا قررتوا تسافرون وتزورون لتزورون هونغ كونغ في المستقبل القريب. أنتوا عائلاتكم، أنتوا أصدقائكم، أنتوا ربعكم، شو الأشياء اللي ممكن تسوونها؟ إن شاء الله أكون الدليل السياحي لكم، بما أنه يعني دائما سبحان الله اللي يكون من نفس ثقافتكم يفهم عليكم ويعرف شو الأشياء اللي تحبونها وشو الأشياء اللي تحبون تستكشفونها، فهذا بعد إن شاء الله بنتطرق له وبنتكلم عنه وبنتعرف عليه، وبننتظر أكيد طبعا منكم مشاركاتكم. فهذه قلنا بعض التفاصيل، وأيضا بالنسبة لمسابقة وجهة الجماهير، هذه المسابقة ستبث إن شاء الله بإذن الله حتى نهاية هذا الأسبوع، شاركناكم تفاصيلها وخبرناكم. إذا كنتوا حابين تشاركون في هذه المسابقة، كل اللي عليكم تشاركون بكتابة فانز FANS باللغة الإنجليزية عشان يتعرف عليها السيستم ويقدر يقراها مع أسماءكم الثلاثية، ومن بعد ذلك يكون عندنا متنافسين اثنين، كل متنافس أكيد طبعا يتبارى بهذا التحدي للفوز بالجائزة اللي هي عبارة عن 4 تذاكر لدخول روكسي سينماز شاملة للسوفت درينكس والبوب كورن لمتابعة المباراة المفضلة بالنسبة له، وأيضا يتأهل للسحب النهائي على الجائزة الكبرى اللي هي عبارة عن سفرة لأمريكا لحضور المباراة من قلب الحدث، وإن لم تسمح له يعني ظروفه فيقدر يربح ويانا ب20,000 درهم كاش. هذه كانت كل التفاصيل قلت بشارككم إياها. عبد الله غطى عنا، اختفى عنا عبد الله وسلمني أتوقع دفة القيادة في المشاركات وفي أكيد طبعا الحديث ويا مستمعينا، وهذه يمكن كانت أبرز الأمور لليوم تكلمنا عنها. نحن أجواء هونغ كونغ ما انتهت، ما هي إلا البداية، وأكيد في الأيام المقبلة بنشوفون أشياء أكثر وأكثر وأكثر بنستمتع فيها سويا بإذن الله. ساعات السفر حتى يوم الواحد ما بمسافر، بس سبحان الله بمجرد ما يشوف الأجواء يستمتع كذي، يعطي فايب حلو جميل للإنسان ونفسيته تتعدل، وعلى طول يأخذ أسماء الأماكن ويسيفها عنده عشان يكون متهيئ للأيام المقبلة أنه أكيد طبعا يسافر ويتوجه للبلد اللي في خاطره وفي وده أنه يسافره. هذه كانت يمكن أبرز الأمور اللي تكلمنا عنها من خلال وقت أوتو لهذا اليوم. شكرا لمن تابعنا، شكرا للي شاركنا، شكرا للي تواصلوا ويانا، شكرا للي تحمسوا، وشكرا للي متحمسين أنهم يعرفون أكثر عن أجواء هونغ كونغ في الأيام المقبلة.
3: يعطيك العافية عهود.
2: إذن في هذه اللحظات بنختم وقت أوتو. باكر على فكرة بيكون عندنا إن شاء الله بدال المستمعين أكثر من مستمعين، وكل واحد بيكون عنده اتصاله الخاص، وبما معناه بيكون عندنا فايزين بدل الفايز الواحد. صح
3: بإذن الرحمن. بإذن الرحمن يعني، وأتوقع يمكن شوي لازم نتصل أبكر، لأن كنت أحاول أتواصل مع المستمعين لكن شكلهم وصلوا دواماتهم بالضبط.
2: عندهم اجتماعات.
3: نعم فإن شاء الله تعالى باكر بإذن الرحمن ناخذهم في وقت أبكر، وبإذن الرحمن يكونون من الفائزين المحظوظين ويانا يا رب
2: إن شاء الله. تقبلوا تحياتنا، كنت وياكم أنا عهود الخولاني وزميلي عبدالله المهيري من قلب استوديو الخليجية. نلتقي إن شاء الله على خير غدا مع تفاصيل أكثر، ومع تنقلاتي بتسمعوني وأنا أتنقل من مكان إلى آخر.
3: نشوفك على خير، مع السلامة.
2: مع السلامة.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدهى، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسقلني في أوراقي أخذ طبها. والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة قبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة تلفينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. وأضاف عراقجي: يبقى الاختبار الحقيقي الأول هو نجاح خلية منع التصعيد في لبنان. كشفت تقديرات إسرائيلية أن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان استجابة للضغوطات الأمريكية، لكنها تدرس إدخال تعديلات على انتشار قواتها في المنطقة بهدف تقليل المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم إلقاء القبض على العميد الركن عبد الغفار الحسين، أحد الضباط البارزين في جيش النظام السابق، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة أمنية لتحركاته. أعلنت السلطات القطرية إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء انفجار وقع في مصنع، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل من دون تسجيل أي تسرب يهدد السلامة العامة. أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترميل الأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوح الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 9. يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. Dinner Together على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
2: الجو جوكم على الخليجية 1009.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يبي يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. كشفت تقديرات إسرائيلية أن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان استجابة للضغوط الأمريكية، لكنها تدرس إدخال تعديلات على انتشار قواتها في المنطقة بهدف تقليل المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على العميد الركن عبد الغفار الحسين، أحد الضباط البارزين في جيش النظام السابق، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة أمنية لتحركاته. أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها. قتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال نيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا، فيما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل خسائر عدة إثر الهجوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: اسمع مستمتع مع الأغاني الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مشكلتك.
1: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
2: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
1: الخليجية الإماراتية،
3: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
4: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
3: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: جعل السحابة اللي مع برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسقي وطن منتوق تلعنق يا سعود. مالي وطن بالعار ذل وطنها قلبي غدا واستيسره لين العود محد يفك القلب يا سعود. منها ساطي وفي كفه قديحه وبارود وادخل يده بين الضروع ودفنها. بيني وبينه وصل واسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها. في كل عام يزود حبه بعد زود اقفى بروحي والتوى في رسانها والتوى في رسانها. اموت بين الخد وعيونها السود وحواجب الربي ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكتود جديل تنتظمني واحتضنها. ليل انجمعني بعسليت ويعود يبعد عن النفس الحزينه حزنها.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: باقات فريدم خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله عادي، عندي شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل. استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل. من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل. حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي أمواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صمت بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. انطلقت النسخة 11 من منتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم من نادي دبي للصحافة اليوم في دبي بمشاركة لفيف من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات تحت عنوان الإمارات خط أحمر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. كشفت تقديرات إسرائيلية أن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان استجابة للضغوط الأمريكية، لكنها تدرس إدخال تعديلات على انتشار قواتها في المنطقة بهدف تقليل المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها. أعلنت السلطات القطرية إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء انفجار وقع في مصنع، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل من دون تسجيل أي تسرب يهدد السلام العام. ربما يحدد رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم جدولا زمنيا لرحيله ويمهد لانتقال منظم للسلطة إلى منافسه أندي بيرنام، مما يفتح الطريق أمام سابع زعيم لبريطانيا خلال عقد. قتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال نيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا، فيما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل خسائر عدة إثر الهجوم. قالت الكونغو إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 1003 من بينها 254 حالة وفاة. ختاما، أعلنت بكين فرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء، كما حظرت على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من عشرات الشركات الأمريكية الأخرى. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0 0

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط. أثير،
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
3: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا ربي يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لأشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتيم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات في أهل الحنين اللي يعرفون الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين. المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين. عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: دانت الأذية 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
3: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبه هذا.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: يلا ندخل في التفاصيل. نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام. انطلقت صباح اليوم الدورة 11 لمنتدى الأعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة، وبمشاركة نخبة من القيادات وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات. جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التأكيد على أن 30 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملا فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026. أعلنت قطر اليوم أن عدد المصابين في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة صناعية بلغ 54 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. ذكرت صحيفة يدي عود أحرانوت أن إسرائيل تواصل التمسك بضرورة الإبقاء على وجود عسكري لها في جنوب لبنان، مع بحث خيارات ميدانية جديدة تتعلق بآلية الانتشار وحماية القوات. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف سفينة شحن في البحر الأسود، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإخراجها من الخدمة. ذكرت وزارة الخارجية السورية أن الدبلوماسي جهاد مقدسي المتحدث السابق باسم الوزارة خلال عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد عين مستشارا للشؤون الأمريكية في عودة لافتة إلى السلك الدبلوماسي بعد أكثر من 13 عاما على مغادرته البلاد. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية الليلة الماضية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: آي أو
2: الخليجية الإماراتية،
3: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
4: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
3: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر وخذ عيني معاك لأي مكان، وش لي في عين ما تشوفك يضنين. ومنتك بربك تواصلني عشان، لازم تطمن قلبي من حينا لحين. يلي لك في صدري شذا روح وكيان، ودي قبل ترحل أقول لك كلمتين. شوف انت هالدنيا اش كثر فيها حنان، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
3: على الخليجية.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
5: حول راتبك واربح بقوة.
6: تربح مرة؟ حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: خير الكلام من أشعار فزاع.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رويا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا، ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رويا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة، حيث يهدف القانون إلى المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت صباح اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات. أعلنت قطر اليوم أن عدد المصابين في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة صناعية بلغ 54 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقودا. ذكرت صحيفة يديعوت أحرانوت أن إسرائيل تواصل التمسك بضرورة الإبقاء على وجود عسكري لها في جنوب لبنان، مع بحث خيارات ميدانية جديدة تتعلق بآلية الانتشار وحماية القوات. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف سفينة شحن في البحر الأسود، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإخراجها من الخدمة. عينت وزارة الخارجية السورية المتحدث السابق باسم الوزارة خلال عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو الدبلوماسي جهاد مقدسي، مستشارا للشؤون الأمريكية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية الليلة الماضية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 1003 إصابات، من بينها 254 حالة وفاة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أشياء زينة أم الشينة موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي حلو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاح لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإماراتية.

0: مساكم الله بالخير. لقاء جديد بعد إجازة نهاية أسبوع, وإن شاء الله كانت إجازة نهاية أسبوع سعيدة لكل المستمعين. ومن خلال لقائنا اليوم إن شاء الله بنكون في مجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة, وكذلك أيضا من خلال تواصلكم في هذا المساء أتمنى تكتبوا لي أسماءكم للدخول في سحب مسابقتنا في هذا المساء. ومن خلال هذا اللقاء اللي يجمعنا كذلك أيضا بمستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. عبير مساء الخير ونور السرور, وتقول دائما كن في قمة الطمأنينة وكن على يقين تام أن الله لن يستثنيك من رحمته. شكرا لك يا عبير, أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا المساء. نبدأ أول موضوعاتنا اليوم ومع جرين تي في بداية لقائنا.
1: جرين تي
0: نحن نعرف المعلومة العامة بأنه من أفضل ما يقوم به الإنسان في بداية الصباح هو شرب الماء طبعا في بداية اليوم, وأن هذا الشيء له عوائد ولا شك صحية كبيرة, وفي خصوصا في حاجة الجسم في الصباح إلى الترطيب, وكذلك أيضا حتى يكون الإنسان مستعد لتناول الطعام تقريبا بعد ساعة من شرب هذا الماء, مع اختلاف الدراسات في التوقيت بين نصف ساعة إلى ساعة. لكن سؤالي هو, هل تعتقد أن صحيا ممكن أن تتناول الماء البارد أم الماء يعني اللي ممكن يكون بدرجة حرارة الغرفة؟ روم تمبرتشر قلنا السؤال اللي طاف, ما تعلمنا هذه يعني من أحدث ما تعلمنا. إذن هل تفضل شرب الماء البارد جدا أو بدرجة حرارة الغرفة؟ ومع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009, وأتمنى تكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم في هذا المساء وأيضا من خلال موضوعنا الأول في هذا اليوم.

0: جرين تي.
1: إذن هل تفضل شرب الماء صباحا بدرجة حرارة الغرفة أم الماء البارد؟ وعندنا تقرير علمي عن هالموضوع اليوم. عمر مثل الورد يا صديقي عمر همام، تحياتي لك، ويقول الماء بدرجة حرارة الغرفة. شكرا لك عمر. أمل مثل النور والسرور يا أمل، تقول بدرجة حرارة الغرفة درجة برود المكيف. شكرا لك أمل. هزاع الشحي يقول شرب الماء البارد أفضل صحيا. طيب أنت شو تشوف يا ترى، هل أفضل صحيا شرب الماء البارد أم بدرجة الحرارة العادية أو درجة حرارة الغرفة؟ ومع اسمعكم عن طريق السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟ من يرد صوت وحضوري غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: Green Tea.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال مسجاتكم. عندي مريم محمد تقول مساء الخير، ضروري يكون بحرارة الغرفة. شكرا لك يا مريم وكل المستمعين المتواصلين. طبعا يعد شرب الماء البارد فور الاستيقاظ من العادات الصحية البسيطة اللي قد تحدث فرق ملحوظ في النشاط اليومي والصحة العامة. بعد ساعات طويلة من النوم يكون الجسم في حالة من الراحة وقلة السوائل، هذا الشيء يجعل بدء اليوم بكوب من الماء خطوة مهمة جدا لإعادة تنشيط وظائفه الحيوية. طبعا لا يقتصر أثر هذه العادة على الإحساس الفوري بالانتعاش، بل يمتد ليشمل دعم الهضم، تحسين مستويات الطاقة، تعزيز التركيز، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم وفقا لما ورد في هذا التقرير العلمي. طبعا بعد نوم طويل كما ذكرنا، مسألة شرب الماء هي مسألة أساسية ومهمة. طبعا الماء البارد يمكن أن يساعد في تحريك الطعام داخل الجهاز الهضمي وينشط الأمعاء ويهيئها لعملية هضم أكثر كفاءة على مدار اليوم. إضافة إلى ذلك، يعمل الماء على دائما وأبدا على أن يشعر الإنسان بتعويض السوائل المفقودة خصوصا أثناء الحركة. هذا الشيء ماذا يفعل؟ هذا الشيء يعزز الطاقة ويعزز التركيز، لأنه يؤدي الشعور بالإرهاق إلى أن يقل التركيز وتقل الطاقة لدى الإنسان. شرب الماء في الصباح يمكن أن يعني فعلا يعيد مستوى الطاقة بشكل ملحوظ، ولا يقتصر هذا التأثير على الجانب البدني فقط، بل يشمل أيضا الوظائف الإدراكية مثل الانتباه، الذاكرة، وكذلك أيضا التركيز، ويساهم في تنشيط الدورة الدموية طبعا بما في ذلك تدفق الدم إلى الدماغ، وهو ما يساعده على زيادة اليقظة الذهنية والشعور بالاستعداد لبدء اليوم. تدعم بعض هذه الدراسات هذه الفكرة، تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص السوائل لفترة طويلة قد يواجههم بطئا في ردود الفعل وضعفا في الذاكرة. من الأشياء المهمة أنه شرب الماء البارد يمكن أن يسهم في الصباح في تنشيط عملية التمثيل الغذائي بشكل طفيف، فعند دخول الماء البارد إلى الجسم يعمل الأخير على استهلاك قدر من الطاقة لتعديل درجة حرارته والحفاظ على توازنه الداخلي، ما يؤدي إلى زيادة بسيطة ومؤقتة في حرق السعرات الحرارية. إذن شرب الماء البارد مهم جدا ومفيد أيضا، وكذلك أيضا تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الماء لا سيما قبل الوجبات ممكن أيضا أن يساعد حتى في تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، ويساهم في أن تكون عملية الهضم أسرع، وهي لها طريقة. البعض قبل الوجبة بساعة، ومرة أخرى قبل الوجبة بنصف ساعة، والبعض الآخر قبل الوجبة بنصف ساعة وقبل الوجبة مباشرة، حتى يقلل نسبة الطعام المستهلك. يعني حتى مهما بلغ من الرغبة في تناول الطعام، فأكيد أنها ستقل أن الماء خذ مساحة من الأمعاء. مع بدء اليوم بشرب الماء يمكن فعلا أن يكون هي خطوة مهمة، خطوة فعالة جدا ضمن نمط حياة صحي وضمن نمط حياة متوازن، ويكون إنسان طبعا أكيد استفاد من شرب الماء، رغم أنه يعني مثل ما ذكرنا الماء البارد مهم، ولكن أيضا درجة حرارة الماء يعني ممكن أن تكون لها تأثير، ولكن شرب الماء بشكل عام مهما كانت درجة الحرارة أيضا يمكن أن يكون مؤثر إيجابي وكبير جدا على صحة الإنسان. تواصلنا مستمر مع مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 ومن خلال لقائنا نتواصل معكم إلى ما قبل الرابعة بقليل.
2: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
4: مجد العرض.

0: بودكاست استكانة.
1: انت ريال عشت هنا كم سنة؟
2: طول عمري اكثر من 40 سنة. دبي والامارات ككل ارض مباركة، البنية التحتية القانونية هذه جدا مهمة. لو تروح تستثمر في اي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر اجنبي. مش انا عم بتكلم، اسألوا ال 200 جنسية اللي بيستثمروا في سوق دبي، كلهم بيعرفوا انه هم استثماراتهم آمنة قانونية. في عامل آخر لازم أذكره بيلخص يمكن كل عوامل 25، عامل الأمن والأمان. كان الناس على فكرة يسألوني يهمسولي يقولوا لي آم صح كلامك، والله الإمارات الاستثمار فيها آمن، ما فيها سرقات، وبلد نسبة الجرائم قليلة، في بلد آمن آمن. بس يا أخي تحسه جدا مسالم، ما عنده قوة عسكرية، ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هيو صار وشفتوا شو كان تطرف معه صح ولا لا، وأبهرت العالم بلسانهم. أنا شفتهم عم بيطلعوا بيتكلموا إنه نحنا متفاجئين بقدرة الإمارات، شيء هذا بدل قد ايه في حسد وضغينة وحقد كمين عندهم.
1: يا رجل ما أعرف، مرات أحس إن الحرب علينا مو على بلدان أخرى يا
2: صح
1: رجل.
2: بس أثبتت للعالم بجدارة إنها فعلا الأأمن بكل المعايير الآن.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: Events. Events.
1: ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي تأتيكم مسرحية منتزه الخيران ومسرحية منتزه الخيران هي عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة التي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمواقف الكوميدية التي تقلب الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. هذه المسرحية ستعرض طبعا على يومين في 3 يوليو في الساعة 8:30 مساء، وستعرض أيضا في 4 يوليو في الساعة 6 مساء. وهذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وطبعا المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، والراعي الإعلامي لمسرحية منتزه الخيران هي الخليجية 1009.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقى له ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأخير.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: صوت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة 8 من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة بما يضمن مستقبلا أكثر أمنا واستدامة للأجيال القادمة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: حاكم الشارقة يصدر قانونا بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في الإمارة. برعاية أحمد بن محمد، منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق تحت شعار الإمارات خط أحمر. ورئيس لبنان يتلقى اتصالا أمريكيا قطريا بشأن وقف إطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة، حيث يهدف القانون إلى المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام، انطلقت صباح اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات. ويناقش المنتدى دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وفي هذا السياق أكدت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة في كلماتها الافتتاحية أن الإعلام الإماراتي يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تفرض عليه مواكبة ما تحققه دولة الإمارات من إنجازات.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته. ليقول إعلامنا للمتربصين: حصنتك بسم الله يا وطن. وخلال التحديات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، لم يكن إعلامنا مجرد ناقل للأحداث، بل كان شريكاً في إدارة الأزمة ووضع السردية وترسيخ الطمأنينة. ولقد أثبتنا بالأرقام والمصداقية أن صيانة الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول، فحينما يثق الجمهور بإعلامه تسقط إلى غير رجعة كل محاولات إثارة القلق والتضليل وزعزعة الاستقرار.
4: وفي لقاء مع مركز أخبار ARN قالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة:
5: نحن اليوم سعيدين بوجود نخبة كبيرة من الإعلاميين ورؤساء التحرير والكبار المسؤولين وكذلك صناع المحتوى اللي لهم أثر طيب في من خلال هاي الأزمة. اليوم نحن في منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الـ 11، كان يعني شعارنا هو مش مجرد شعار الصراحة، اللي هو الإمارات خط أحمر. الإمارات خط أحمر هو يعكس روح المسؤولية في المجتمع، تلاحم، يعني التعاون في نقل الأخبار الصحيحة. اليوم دور حتى إعلامنا الوطني صراحة أنا يعني فخورة في هذا الإعلام الوطني، لأن شفت كيف مدى المصداقية والشفافية والشغل اللي كانوا يسوونه في نقل الأخبار الصحيحة من مصادرها للجمهور. فدور إعلامنا الوطني اليوم مو بس ناقل للخبر، ولكن عليه أن يتحقق من صحة هاي الأخبار، لأنها ساعات تكون أخبار مغلوطة، أخبار مفبركة وغيرها. فدور إعلامنا اليوم هو نشر التوعية، الطمأنينة بين الجمهور، وكذلك يعني صياغة المستقبل.
4: جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التأكيد على أن 30 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملا فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دانت دولة الإمارات بشدة حادثة أطلاق النار التي وقعت في مدرسة في مدينة تاكلوبان في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. هذا وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا مشتركا من نائب الرئيس الامريكي جاي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الامريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عقب المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة في سويسرا. وتناول هذا الاتصال تثبيت وقف اطلاق النار وتشكيل خلية ازمة لوقف الحرب مع اسرائيل، كما اعلنت الحكومة اللبنانية اليوم. وعقب جلسة محادثات أولى في سويسرا لإنهاء الحرب في المنطقة، أعلن الوسيطان الباكستاني والقطري فيما يتعلق بلبنان أن طهران وواشنطن اتفقتا على إنشاء خلية لإدارة النزاعات من أجل ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية، بعدما ذلك من أثر استمرار المواجهات بين حزب الله وإسرائيل سلبا على المفاوضات. قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مقابلة تلفزيونية إن الحديث الأمريكي عن دور سوري في لبنان لا يعني تدخلا عسكريا مباشرا، وإنما يعني دورا إيجابيا ضمن إطار مؤسسات الدولة اللبنانية بهدف وقف الحرب وإيجاد مسارات هادئة للحل. ننتقل الآن إلى أبرز أخبار مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أكد محمد صلاح أن منتخب مصر لديه فرصة لكتابة التاريخ في كأس العالم لكرة القدم، بعدما قاد بلاده لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركتها في النهائيات بالفوز 3-1 على نيوزيلندا اليوم، بعدما قلب الفريق تأخره بفضل هدف وتمريرة حاسمة لقائده. بدأت ملامح الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم تتضح شيئا فشيئا، مع انطلاق البطولة بنسختها الموسعة بمشاركة 48 منتخبا، والتي تشهد تغييرات جذرية في نظام التأهل لدور 32 وقواعد كسر التعادل. المنتخبات المتأهلة لدور 32 في كأس العالم، حيث نجحت ثلاثة منتخبات في حجز مقاعدها مبكرا، وهي المكسيك عن المجموعة الأولى، الولايات المتحدة عن المجموعة الرابعة، وألمانيا عن المجموعة الخامسة. أما مباريات الليلة، فيلتقي منتخب الأرجنتين ضد منتخب النمسا في الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، فرنسا ضد العراق في الساعة 1 من بعد منتصف الليل. أما في مباريات الغد، يلتقي منتخب الأردن ضد منتخب الجزائر في الساعة 7 صباحا. بأخبار المونديال تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر. خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: الخليجية الإماراتية،
8: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل.

متواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9 من خلال لقائنا في هذا المساء اللي يتواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل، ومن خلال موضوعاتنا اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. أتمنى تكتبوا لي أسماءكم للدخول في سحب مسابقاتنا ومن خلال موضوعاتنا في هذا اليوم وإلى موضوعنا التالي. وأكيد أن الكثير من الأشخاص يتناولون السكريات عموما بنسب مختلفة، سواء كان من خلال الحلويات، من خلال الأكل بشكل عام، من خلال أيضا حتى المشروبات كعصائر أو غيرها من المشروبات اللي ممكن أن نضيف لها السكر. لكن سؤال اليوم لمستمعينا، هل أنت تفضل الأكل اللي ممكن يكون فيه نسبة سكر مرتفعة أو حتى كذلك المشروبات، أم المتوسطة، أم أنك لا تتناول السكريات إلا بنسبة قليلة؟ كم هي النسبة اللي تتناولها يا ترى؟ هل هي قليلة، متوسطة، أم كبيرة؟ مع اسمائكم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1-0-0-9.

0: طيب عودة لمسجاتكم ونسب السكر يعني تناولها يختلف أكيد من شخص إلى آخر، ولذلك أسأل مستمعينا اليوم كم هي نسبة السكر التي تتناولها، هل هي قليلة متوسطة أم كبيرة؟ واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم عن طريق السمس على 4000 دول صالات وعلى الخليجية لدخول في سحب مسابقتنا اليوم، و من خلال تواصلكم طبعا سواء عبر التطبيق أو عبر المسجات. عبير تقول نسبة متوسطة، شكرا يا عبير. أيضا أمل تقول يعني قليلة، ممكن يكون أحيانا استخدمها من خلال التمر أو من خلال الرطب أكثر، بس تقول بعد لازم يعني الكاكاو قليلا للحياة السعيدة وكذلك أيضا للأعصاب السعيدة. شكرا لك يا أمل. خلنا نشوف المزيد من مسجاتكم. طبعا كلنا نعرف بأن نسب السكر تناولها سواء كان الأفراد في تناولها أو يعني أقل هي مسألة تختلف من شخص إلى آخر، وعموما يعني ليس سرا أن الأفراد في تناول السكر قد يسبب مشكلات صحية عديدة. مع ذلك لا زال يعني هناك الكثير من الدراسات حول هذا الأمر وكيفية استخدامها وكم هي المعدلات الموصى بها بشكل عام، ولكن أكيد لها آثار يعني يمكن أن تكون هناك آثار غير صحية. طيب شو تتوقع يكون هناك آثار ليست آثار صحية جسدية، يمكن أن تكون آثار يعني عموما يعني شو غير الآثار الصحية، شو ممكن يكون هناك آثار سواء سلبية أو إيجابية لتناول السكر أو السكريات عموما؟ مع أسماءكم ويا مساء الخير والسعادة.
1: هو الخليج على الخليجية. وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيلا وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدواير، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السماء، والمسافر والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني جروح الخناجر، بهزلك بهزلك بهزلك رمحه على سرج سابح لنركزك بين الورق والمحابر. كله العينك يا رموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر المنابر المنابر. العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم احس انك حبيبي وكابر.
1: اشعار
2: اشعار
3: على الخليجيه.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. ارتقي بخبراتك الى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي ابو ظبي برامج دراسات عليا متقدمه مصممه لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسه مصنفه عالميا في مجالي الهندسه والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنيه. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي ابو ظبي لتبدا رحلتك.

0: Green Tea.
1: جرين تي ولا زلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا. وعندي مريم محمد سيف تقول بصراحة قللت عن قبل, أيضا كذلك نهاية رقم 2 تقول الحمد لله السكر عندي منتظم, واكتشفت أن أكثر شيء يرفع السكر والوزن بالنسبة لي هو العيش أو الأرز يعني, وبالتالي مهم جدا أن الإنسان يعني يعرف أن أحيانا حتى يعني بعض مسألة السكر أحيانا لا ترتبط بتناول السكريات بقدر ما أن أيضا هناك تأثيرات ممكن أن تكون فيها طعم أخرى مثل النشويات أو غيرها, وبالتالي مهم أن دائما نركز فيها. من هو الفائز بجائزتنا اليوم أو الفائزة؟ مريم محمد سيف, ألف مبروك يا مريم الفوز بجائزتنا, وكذلك أيضا من خلال مسرحية منتزه الخيران, ومن خلال أيضا كذلك مفاجآت صيف دبي, فألف مبروك لأختنا مريم. الكثير ما يستخدم مصطلح ما يسمى باندفاع السكر إشارة إلى الشعور بالنشاط أو التحسن المؤقت في المزاج بعد تناول الحلويات أو المشروبات التي يمكن أن يضاف إليها السكر, لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن هذا التأثير الإيجابي قد يكون وهما قصيرا, حيث أظهرت دراسة نشرت في عام 2017 إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يرتبط بزيادة احتمال الإصابة باضطرابات المزاج, وبالتالي يزيد من خطر تكرار هذه الاضطرابات لدى الرجال والنساء على حد سواء. وجدت دراسة أخرى أن الاستهلاك المنتظم للدهون المشبعة والسكريات المضافة ارتبط بارتفاع مستويات القلق لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم يعني عن 30 أو 40 عام, وبالتالي رغم الحاجة إلى المزيد من الدراسات تتأكد من هذه العلاقة, فإن النتائج الحالية تشير إلى أن النظام الغذائي وخيارات نمط الحياة يؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية, أن ما تتناول من طعام أو تختار من مشروبات يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية. طبعا قد يضعف السكر القدرة على مواجهة التوتر, حيث يلجأ كثيرون إلى الحلويات عندما يشعرون بالقلق أو التوتر باعتبارها وسيلة سريعة للشعور بالراحة, لكن هذه الدراسة الحديثة تشير إلى أن الأطعمة السكرية قد تضعف قدرة الجسد على التعامل الصحي مع الضغوط النفسية, وبالتالي السكر يعمل على تثبيط محور الغدة النخامية والغدة الكظرية في الدماغ, وهي الأنظمة المسؤولة عن تنظيم الاستجابة للجسم للتوتر, فبالتالي هي مسألة عكسية تماما من تناول في بعض الحالات أحيانا السكريات على أن يعني كنوع من التعويض, هي مسألة بالعكس تزيد من القلق والتوتر. تظهر الدراسة أجراها باحثون في إحدى الجامعات أن السكر خفض إفراز هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر لدى المشاركين, ما أدى إلى تقليل مشاعر القلق والتوتر مؤقتا, لكن هذا التأثير مؤقت يمكن أن يجعل الشخص أكثر اعتمادا على السكر مع مرور الوقت من ناحية مسألة التعود. طبعا غالبا ما يلجأ الأشخاص إلى الأطعمة المريحة عند المرور بأيام صعبة وضغوط نفسية, إلا أن الاعتماد على السكر لتحسين الحالة النفسية يؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل. توصلت عدة دراسات إلى وجود ارتباط بين الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر وارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب. طبعا لازال مفهوم الرغبة الكبيرة في تناول السكريات هو موضوع نقاش بين العلماء, إذ لا يتفق الجميع على إمكانية اعتباره مسألة أن البعض لا يستطيع أن يتخلص منها, لكن التوقف المفاجئ أيضا عن تناول السكر أيضا يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية تؤدي إلى أعراض مزعجة تشمل القلق, التهيج العصبي, التشوش الذهني والإرهاق, وبالتالي دفعت هذه الملحوظات بعض الباحثين إلى دراسة أوجه التشابه بين أعراض الانسحاب من السكر وأعراض الانسحاب مرتبطة ببعض الأشياء اللي ممكن أن يعتاد عليها الإنسان, وبالتالي من المهم جدا أن تناول الإنسان كل شيء بتوازن, حتى إذا أردت أن تتوقف عن تناولها لأي سبب من الأسباب فأن يكون ذلك ليس بشكل مفاجئ وإنما على مراحل حتى تتخلص منها إن كان ذلك لا يناسبك صحيا, والأفضل دائما استشارة الأطباء والمتخصصين في هذا الجانب. تواصل مستمر على الخليجية 1009.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة, حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1-0-0

0: ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي تأتيكم مسرحية منتزه الخيران. ومسرحية منتزه الخيران هي عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة التي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمواقف الكوميدية التي تقلب الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. هذه المسرحية ستعرض طبعا على يومين، في 3 يوليو في 8:30 مساء، وستعرض أيضا في 4 يوليو في 6:00 مساء. وهذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات. وطبعا المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، والراعي الإعلامي لمسرحية منتزه الخيران هي الخليجية 1009.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية كانت الأثير 1009.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: 1 0
4: 0

0: صوت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة 8 من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة، بما يضمن مستقبل أكثر أمنا واستدامة للأجيال القادمة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة في مدينة تاكلوبان في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية. أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي. تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا أمريكيا قطريا مشتركا عقب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وتناول الاتصال تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل خلية أزمة لوقف الحرب مع إسرائيل، كما أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم. غادر الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا عائدا إلى طهران بعد انتهاء جولة استمرت نحو 18 ساعة من المباحثات بين الجانبين. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاستقالة من منصبه اليوم، مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وقال ستارمر أنه أبلغ الملك تشارلز الثالث بقراره، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه إلى حين انتهاء إجراءات اختيار خلفه، ومن المتوقع أن تحسم بحلول سبتمبر المقبل. أعلنت وزارة الخارجية السورية عن تعيين الدبلوماسي جهاد مقدسي المتحدث السابق باسم الوزارة خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد مستشارا للشؤون الأمريكية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد،
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية. شورت كات على الخليجية.
6: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009، ومن هذه اللحظات ينطلق وياكم مشوارنا في شورت كات، ومستمرين في التواصل ياكم لمدة ساعتين، وناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: ولكن عندي لكم سؤال، إذا كانت المواجهة الأخيرة والختامية على كأس المونديال بين منتخبين، المنتخب الأول عربي والآخر غير عربي، تتمنونها تكون بين أي منتخبين؟ خصوصا وأن طبعا يتابعوا المباريات من بداية اللقاءات إلى أمس أو صباح اليوم، يمكن عندكم حاليا رسمتوا تصور معين تجاه المنتخبات وكذلك أداء المنتخبات وتوقعاتكم لهذه المنتخبات. انزين، من باب يعني خلنا نقول التأمل، ونحن نتأمل هذا الشيء فعلا، إذا كانت المواجهة النهائية والختامية بين منتخبين، المنتخب الأول عربي والآخر غير عربي، تتوقعون أو أنتم تتمنون المواجهة الأخيرة والختامية، يعني أي منتخبين بيوصلون إلى النهائي في هذا المونديال؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. اليوم خلال ساعتنا الأولى بناخذ لمحة سريعة عن آخر الأخبار وكذلك المباريات القادمة والمباريات اللي يعني شهدناها في الويكند وكذلك أمس وصباح اليوم. نقول مساء الخير والسعادة لعبير النمر وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. وفي هذه اللحظات أيضا نسمع ياكم هذه المحطة الغنائية بصوت الفنان راشد الماجد، جميرة العناوين، نسمعها وياكم عبر دانة الأثير 1009 ومن خلال شورت كات.

0: عبور الخليج.
1: عبور الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: اليوم خلال ساعتنا الأولى حبينا ندخل وياكم أجواء الحماس وأجواء المونديال. هناك 48 منتخب يتنافسون ضمن 12 مجموعة، بينهم 8 منتخبات عربية. طبعا هذا العدد من المنتخبات يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المونديال، يعني كل نسخة من المونديال يشارك فيها عدد أقل من هذا العدد اللي هو 48 منتخب. هناك أيضا أرقام أخرى تدخل تاريخ مونديال كأس العالم، منها أن هذه البطولة اللي تنظم خلال هذا العام تقام في 3 دول، هي أمريكا، كندا والمكسيك. أما عن اللاعبين، فبعض اللاعبين خلال نسخة هذا العام دخلوا التاريخ، طبعا تاريخ المونديال، من ضمنهم أطول لاعب في المونديال وهو حارس النمسا فلوريان ويغلي، ويبلغ طوله 2.5 متر، ما شاء الله عليه. ومن بين أصغر اللاعبين المشاركين سنا في تاريخ كرة القدم اللاعب المكسيكي جيلبرتو مورا، ويبلغ عمره 17 عام. أيضا يشهد هذا المونديال كما هو معروف الظهور الأخير لعدد من اللاعبين، أبرزهم رونالدو، ميسي ومودريتش. إنزين، سألناكم من خلال المنتخبات اللي أدت أدوارها ضمن مجموعاتها والمباريات السابقة، ما هي خلنا نقول توقعاتكم النهائية، منو بيوصل للنهائي إذا افترضنا وإذا تخيلنا كيف بيكون شكل النهائي إذا كان يجمع بين منتخبين، الأول عربي والآخر غير عربي؟ تتوقعون المواجهة الأخيرة بتكون بين منوه ومنوه؟ مساء الخير لك عبد الله علي، يقول المغرب والأرجنتين. عبير تقول بالنسبة لي أتمنى بصراحة هالمنتخب المغربي يتأهل للنهائي، وحبذا لو يفوز بالمونديال. آمين يا رب، كلنا نتمنى هذا الشيء، نتمنى المواجهة الأخيرة وكذلك الفوز وتحقيق هذا اللقب، يعني لأي منتخب عربي، خصوصا المنتخبات اللي قدرت يعني ما شاء الله تأدي أدوارها بكفاءة واقتدار مثل ما يقولون. مساء خير وسعادة أمل أحمد، أيضا تحياتنا لأحد المتابعين يقول أتوقع مصر والبرازيل. ترى كل شيء متوقع، لا تقولون مستحيل، خصوصا في هذا المونديال اللي يشهد يعني أشياء، خلنا نقول أخبار غريبة عجيبة. وما شاء الله بعض المنتخبات اللي بنتكلم عنها بعد شوي أدت يعني خلنا نقول دورها ب خلنا نقول احترافية. راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم وتوقعاتكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحى حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاش ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجوجو كوم.

0: دانة الأذية
1: 1009
0: الخليجية.
2: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
3: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
2: شو اختلف؟
3: تطبيق واحد فيه كل شيء.
2: كل شيء؟
3: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
2: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
3: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
2: بهالسهولة؟
3: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
2: اقتنعت؟ بنزل الحين
3: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والاحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلامة وين ما تكون وجهتكم، وإلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. بالنسبة لشارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ تقريبا من قبل تقاطع القيادة العامة لشرطة دبي بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وبالنسبة لشارع الخيل هناك خلينا نقول انسيابية في حركة السير، ولكن بالاتجاه المؤدي إلى شارع الرباط يشهد ازدحام وكثافة في المركبات. كذلك بالاتجاه المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه إلى نفق المطار. بالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا الزحمة تبدأ من بعد جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عدا ذلك الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: خليجية.
1: يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، راجعين مع أجواء المونديال بعد شوي. سألتكم إذا كان النهائي، نهائي المونديال، يجمع منتخبين، الأول عربي والآخر غير عربي، تتوقعون أو تتمنون هذا اللقاء الختامي والأخير بيكون بين أي منتخبين؟ منتخب عربي ومنتخب غير عربي، ولكن ما أسماء هالمنتخبين؟ على رقم الاسمس 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى نستقبل منكم توقعاتكم.

0: على الخليجية.
1: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال جولاتنا في مونديال كأس العالم 2026. سألناكم طبعا اللي تابعون المباريات تتوقعون أو تتمنون لو كانت هناك خلنا نقول مواجهة أخيرة ووصلوا للنهائي منتخبين، المنتخب الأول عربي والآخر غير عربي، تتمنون أو تتوقعون المواجهة الأخيرة بتكون بين أي منتخبين؟ رسالة من أحد المتابعين يقول تخيلوا النهائي يكون بين مصر والمغرب. الله الله، عاد العرب بينقسمون لقسمين، قسموا يا مصر وقسموا يا المغرب، وتوقع أي منتخب فيهم يفوز كلنا بنفرح. نوف مساعد تقول أتمنى مصر والبرازيل. أيضا عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول أتمنى لقاء ناري بين فرنسا والمغرب. هذا بالنسبة لتوقعات وأمنيات مستمعين ومستمعاتنا بناء على نتائج المباريات السابقة وكذلك أداء المنتخبات في مبارياتهم السابقة. خلونا بشكل سريع نرجع إلى أجواء المباريات اللي صارت أمس. عندكم السعودية وأسبانيا 4-0 لمصلحة أسبانيا، بلجيكا وإيران تعادلوا سلبيا، الأوروغواي والرأس الأخضر هدفين طبعا تعادلوا بهدفين. عندنا مصر ونيوزيلندا 3-1 لمصلحة مصر، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري. عندنا خلال هذا اليوم أو مساء هذا اليوم الساعة 9 مساء إن شاء الله بيلتقي منتخب النمسا والأرجنتين، والساعة 1 بعد منتصف الليل بيكون لقاء العراق مع فرنسا، 4 فجرا النرويج والسنغال، 7 من صباح يوم الغد الأردن مع الجزائر، وغدا في 9 مساء البرتغال والمنتخب الأوزبكي. أما عن وضع المنتخبات العربية إلينا الحين، عشان تضيه أغلب المستمعين وكل المستمعين يعني من خلال تخميناتهم وتكهناتهم ذكروا اسم المغرب ومصر، لأنه إلى الآن طبعا بين المنتخبات العربية مصر والمغرب في الصدارة بأربع نقاط، بعدهم السعودية وقطر عندهم نقطة واحدة فقط، أما العراق والأردن والجزائر وتونس بلا نقاط. طبعا نتكلم عن بطولة كأس العالم وتحديدا إلى الآن، وكل التوفيق لمصر والمغرب، ونتمنى لهم أكيد أنهم يحرزون يعني مراكز متقدمة، وإن شاء الله مبعيد أن أحد منهم يوصل إلى النهائي. تحية مسائية نوجهها لكل مستمعينا ومتابعينا في هذه اللحظات، وفي الدقائق الجاية بننتقل إياكم إلى فقرتنا التالية، فقرة اسم على مسمى. إنزين أباكم تخبروني في أي منطقة تتواجدون حاليا، سواء موجودين في البيت ولا تسوقون سياراتكم، متواجدين في منطقة من مناطق الدولة، في دبي، في أبوظبي، في الشارجة، في أم القيوين أو أي إمارة من إمارات الدولة، خبرونا عن اسم المنطقة اللي تتواجدون فيها حاليا على رقم الاسمس 4000. نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه، لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه، إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني أعلم ترى ما بعد خنت إلا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك، بعد ما تيقنت إنك علي بعد الثرى والسحابة. أكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب شبابه. أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب شبابه. تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه، لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1-0-0-9
3: دانت الأهل.
4: الخليجية 1-0-0-9 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1-0-0-9 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: أجمل المنوعات الغنائية
1: على دانة الأثير.
2: صوت بلا صورة.
3: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
4: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة الثامنة من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
5: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لافان الصناعية وأسفر عن إصابة أشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف. تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا أمريكيا قطريا مشتركا عقب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وتناول الاتصال تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل خلية أزمة لوقف الحرب مع إسرائيل كما أعلنت الحكومة اللبنانية. غادر الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة عائدا إلى طهران بعد انتهاء جولة استمرت نحو 18 ساعة من المباحثات في سويسرا. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم عزمه الاستقالة من منصبه، وتعهد بضمان انتقال سلس للسلطة بحلول سبتمبر المقبل على أقصى تقدير. أشاد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي بالمساعدة التي قدمها ستارمر لكييف، وذلك بعيد إعلانه استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية. قال مسؤول أمني هندي إن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع اليوم في مركز تدريب في مدينة لوكناو في شمال الهند. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

هلا ومرحبا بكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أتوقع حاليا كل واحد منكم يسمعني في إمارة مختلفة، وبعضكم في إمارة والبعض الآخر في إمارة ثانية، ولكن كل واحد منكم ينتمي لمنطقة معينة وحاليا متواجد في منطقة معينة من مناطق مدن الدولة المختلفة. على فكرة في بعض الأحيان تمر علينا أسماء مناطق تتبع إمارات الدولة المختلفة، قد تكون يعني هذه المنطقة اسمها ممكن يكون شوي غريب علينا، ولكن يوم نعرف معنى اسم هذه المنطقة أو لماذا سميت هذه المنطقة بهذا الاسم نعرف ليش سموها بهذا الاسم الغريب. ولكن بعض المناطق تحمل أسماء خلنا نقول واضحة جدا ما تحتاج تفسير. عموما اليوم أسألكم، يا ترى في أي منطقة حاليا تتواجدون، سواء أنتم من سكان هذه المنطقة أو تمرون عليها أو حاليا متواجدين فيها لغرض معين، إذن ما اسم المنطقة اللي تتواجدون فيها حاليا؟

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء.
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: شورت كات على الخليجية.
4: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا، ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات سألتكم في نهاية ساعتنا الأولى حاليا وين متواجدين، في أي منطقة من مناطق الدولة، سواء كنتوا من سكان هذه المنطقة أو عندكم شغلة في منطقة معينة حاليا بالصدفة متواجدين فيها، أو إذا كنتوا زوار هذه المنطقة لأن هذه المنطقة تعتبر خلنا نقول تجارية أو فيها معلم ترفيهي أو معلم معين مفضل بالنسبة لكم. نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. في البداية تحية لك مرة ثانية عبير النمر، تقول منطقة المقام، منطقة المدام من صاحب الرقم لنهايته 108. أيضا لمحيصنة من مستمعتنا أمنية. رسالة من أحد المتابعين يقول حاليا

0: المئة على باقات مختارة من فريدوم. لا خصم فوق حتى 50 بفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: من مدن الدولة أعطيناكم هنت عن المنطقة اللي بنتكلم عنها بعد شوي وسبب تسميتها باسمها. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. تحية لكم فردا فردا. في أي منطقة كنتوا؟ في أي مدينة كنتوا من مدن الدولة؟ ويمكن حد منكم يسمعنا من خارج الدولة. تحياتنا للجميع، يا مساء الخير والسعادة. نسمع وياكم افتتاحية ساعتنا الثانية بصوت الفنان ماجد المهندس. دقايق وراجعين.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
4: اسم علم سمع.
5: نشوف رسائل ومشاركات مستمعين. قبل شوي كنا أعطيناكم نبذة عن المنطقة اللي بنتكلم عنها اليوم، وهذه المنطقة واسمها ممكن نشوفها في أكثر من مدينة من مدن الدولة. عندنا أفطيم خلفان تقول الحمرية، أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول في منطقة زعبيل، تقول ها أوكي شكله متواجد حاليا في منطقة زعبيل. يقول أما عن المنطقة اللي تقع بين إمارتين، عندنا الممزر، فيه الممزر التابع لدبي، وكذلك يعني حدود الشارجة. أيضا رسالة من مستمعنا سيف العلي، سيف يقول القراين، يقول في الشارجة وكذلك في أم القيوين. تحياتنا لك يا سيف. أنزين، اليوم نتوقف عند الحمرية مثل ما قالت مستمعتنا فطين. أمل أحمد تقول الراشدية، فعلا الراشدية هناك أكثر من مدينة فيها منطقة الراشدية، كذلك مستمعتنا منيفة تقول الممزر. إنزين، نرجع وياكم إلى الحمرية، منطقة تقع في شمال أو تقع شمال منطقة أم هرير وتطل على خور دبي، وكانت تعرف بحمرية بر دبي، وهي تختلف عن الحمرية القديمة من جهة ديرة. أما عن الكلمة نسبة إلى حمراء، وهو اللون الأحمر، والمقصود به نوع من أنواع النخيل يسمى الحمري، والمفرد حمرية، سمي بهذا الاسم لتميز الرطب باللون الأحمر، يعني الرطب يأتيكم باللون الأحمر عشان كذي سمي بالحمري. سميت المنطقة بهذا الاسم لأن هذا النوع من النخيل كان يملأ المكان في السابق، وكانت المنطقة عبارة عن مزارع للنخيل، وهذا سبب تسمية منطقة الحمرية في مدينة دبي بهذا الاسم. هذه المحطة الغنائية للفنان راشد الماجد، محطة غنائية قديمة ولكنها رائعة جدا، نسمعها ونرجع بعد دقائق.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تطوي براديك الخضر في رحابك كانها ورق مشموم وعصام مشموم، وأنا مضيع عمر وإن شفت بابك أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم،
3: أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم.
2: يا غابة المصنع وفن التشابك، يا أول أحلامي بعد صحوة النوم، اسكب لي منعتك معتك شرابك، كرملي تنترغي من اللهفة غيوم، ريحة عبك في شعرك ثيابك تبقى، ولو تقوم وتنام وتقوم، اللي التويت بصبرها والتوابك تطلع عليك علوم وعلوم وعلوم، أعدائك اللي الحين صاروا أصحابك وأصحابك اللي عودوا كلهم قوم،
3: اللي عودوا كلهم قوم،
2: وجه انتهابه حتى لو ما يهابك، حورية في عينها كل شغل.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلامة لكل مرتدي الطرقات وإلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. عدنا نوعا ما بطء في حركة السير على شارع حصة وشارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل، وكذلك شارع الخيل يشهد كثافة مركبات بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، وبالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك بطء في حركة السير على شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى نفق المطار بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ من جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: الخليجية الإماراتية،
5: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: السؤال اللي يعرفه الجميع وما يجرأ أحد على طرحه، ليش مهند ما يزال يسكن بالإيجار؟
2: أنا الآن ساكن بالإيجار.
1: حلو.
2: بس أنا الحمد لله بملك محفظة عقارية الحمد لله كتير كبيرة.
1: الله يزيد.
2: وبنيتها على مدى أكثر من عقدين من
1: الله
2: الزمن.
1: الله يزيد.
2: ومندير محافظ عقارية أكثر الآن من 21 مليار درهم. أسألك أخوي أنت عبد الله أو المشاهدين اليوم، إذا أنت اليوم معك 10 مليون درهم وقلت لك روح اشتري فيهم فيلا عشان تسكن فيها، لأنه البيت أمن واستقرار وأمان وحلو صح؟ بس هذه الفيلا نفسها أنت بتقدر تستأجرها ب 400 ألف درهم، 4% من رأس المال. حلو؟ لو ال 10 مليون درهم هذول قلت لك أعطيني إياهم، بقدر أعمل لك ال 10 مليون أطلع لك منهم في السنة 5 مليون، شو بتعمل؟ تروح تشتري البيت ب 10 مليون ولا بتقولي لا خذ ال 10 مليون مهند واعطيني 5 مليون وبدفع 400 ألف وبعيش في البيت اللي أنا بدي إياه؟
1: أعطي 3 مليون،
2: شفت؟ أنا عايش في البيت اللي بدي إياه، بيت أحلامي اللي أنا بحبه، بدل ما أربط هاي الفلوس عشان أوفر 4% وأنا بقدر أعمل 30 40 50% أكثر مرات. أي شخص عم يسمعني الآن عنده ذرة منطق شو بقول لك؟ لا كلامك صح، لا كلامك صح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليلية 1-0-0-9

0: حبل الكذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
2: كل يغني على ليلى.
0: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول
2: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل
4: في مثل نحن دائما نسمعه، وفي بعض الأحيان نكرر هذا المثل: الجار قبل الدار. تعود القصة إلى رجل كان يسكن بالقرب من منزل أبو دف البغدادي منذ سنوات عديدة، ويوم كثرت ديون هذا الرجل واشتدت الحاجة ما حصل حل آخر سوى أنه يبيع منزله. عرض بيته للبيع بمبلغ أكبر مما يساويه المنزل في الواقع، فقد كان المنزل يقدر ب 500 دينار وهو عرض للبيع ب 1000 دينار، فلم يأتي أحد ليشتريه لغلو ثمنه، فنصحه جيرانه أن يخفض السعر لأن المنزل لا يساوي إلا النصف، ولكن هذا الشخص لم يلبي طلبهم. ويوم شافه أبو دف البغدادي كرر كلام الجيران ونصحه أن يخفض سعر المنزل، فوجده يقول: إني أبيع المنزل بخمسمائة دينار والجيران بخمسمائة دينار أخرى. وقال أنه عندما اشترى المنزل منذ 20 عاما أول ما فكر فيه هو مدى طيبة وأخلاق جيرانه والصداقة والأخوة التي ستجمعهم به، لذلك بعدما تزوج أبنائه وابتعدوا عنه لم يفكر في ترك منزله، ولم يفكر أيضا في الابتعاد عن جيرانه، لذلك فإنه يرى قيمة البيت بقيمة الجيران. تفاجأ أبو دف البغدادي بهذا الرد، فلم يستطع منع نفسه من مساعدته وسدد كل ديونه، ومن هنا خرج المثل: الجار قبل الدار. وهني يطلع معدن الجار فعلا في الشدة والمواقف الصعبة. وصلوا ياكم في هذه اللحظات مستمعينا إلى ختام البرنامج، شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات، ولكن تواصلكم مستمر مع إذاعة الخليجية وبرامج الخليجية، واليوم برنامج ذات خليجي بيكون مع زميلتنا اليازية، فخلكم على تواصل يانا من خلال برامج الخليجية. شكرا لتواصلكم مرة ثانية، غدا يتجدد اللقاء ياكم الساعة 4 عصرا. كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
3: الخليجية الإماراتية.
5: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
6: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
5: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله وفي نهايتها على غدر الأحبة خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له إنما من يجهل تاريخ يحضر حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له المحبة في قلوبه للمحبة شصت لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير أنك تستمع كأنك علي تتنصت لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت الحزن واجب لكن العلم فيها تفصيل لا تقول شلون قصته قول وش لها قصته ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له اسمع القصة من أهل التجربة لا قصته اسأله للعلم والجاهل ما عندها حيلة الشريعة في وصاياها بذلك وصت جاهر الدية في رسالة واضحة من نيله وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله والجروح اللي ورا حب الضلوع رصت
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 209 6000.

0: الصورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة الثامنة من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تسير شعرة إغاثية ثالثة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق تحت شعار الإمارات خط أحمر. ورئيس لبنان يتلقى اتصالا أمريكيا قطريا بشأن وقف إطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثالثة دعما لجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. وانطلقت الرحلة الإغاثية من دبي ووصلت إلى مدينة عانتيبي في أوغندا أمس حاملة أكثر من 76 طنا متريا من الإمدادات الإنسانية الأساسية، تمهيدا لنقلها إلى المجتمعات المتضررة في جمهورية الكونغو. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام، انطلقت اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة، وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات. ويناقش المنتدى دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وفي لقاء مع مركز أخبار ARN قالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة حول هذا المنتدى:
1: نحن اليوم سعيدين بوجود نخبة كبيرة من الإعلاميين ورؤساء التحرير والكبار المسؤولين وكذلك صناع المحتوى اللي لهم أثر طيب في من خلال هاي الأزمة. اليوم نحن في منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الـ11، كان يعني شعارنا هو مش مجرد شعار الصراحة، اللي هو الإمارات خط أحمر. الإمارات خط أحمر هو يعكس روح المسؤولية في المجتمع، تلاحم، يعني التعاون في نقل الأخبار الصحيحة. اليوم دور حتى إعلامنا الوطني صراحة أنا يعني فخورة في هذا الإعلام الوطني، لأن شفت كيف مدى المصداقية والشفافية والشغل اللي كانوا يسوونه في نقل الأخبار الصحيحة من مصادرها للجمهور. فدور إعلامنا الوطني اليوم مو بس ناقل للخبر، ولكن عليه أن يتحقق من صحة هاي الأخبار، لأنها ساعات تكون أخبار مغلوطة، أخبار مفبركة وغيرها. فدور إعلامنا اليوم هو نشر التوعية، الطمأنينة بين الجمهور، وكذلك يعني صياغة المستقبل.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لافان الصناعية وأسفر عن إصابة أشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف. الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا مشتركا من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عقب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. وتناول هذا الاتصال تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل خلية أزمة لوقف الحرب مع إسرائيل كما أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم. نائب الرئيس الأمريكي دي فانس قال إن الولايات المتحدة تريد وقفا لإطلاق النار في المنطقة، مشيرا إلى أن واشنطن تضع آلية لنزع سلاح حزب الله اللبناني. وأوضح في مؤتمر صحفي نريد وقفا إقليميا لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الوضع في لبنان سيكون موضع نقاش مستمر، وقال سنضع آلية لنزع سلاح حزب الله. غادر الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا عائدا إلى طهران بعد انتهاء جولة استمرت نحو 18 ساعة من المباحثات بين الجانبين. قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مقابلة تلفزيونية إن الحديث الأمريكي عن دور سوري في لبنان لا يعني تدخلا عسكريا مباشرا، وإنما يعني دورا إيجابيا ضمن إطار مؤسسات الدولة اللبنانية بهدف وقف الحرب وإيجاد مسارات هادئة للحل. وأوضح الشرع أن المقاربة السورية للحل في لبنان طرحت خلال اتصالات ونقاشات مع الولايات المتحدة وعدد من الأطراف الدولية، وتركز على ضرورة وقف العمليات العسكرية بشكل فوري ومعالجة آثار الحرب على لبنان وسوريا. إلى شأن آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاستقالة من منصبه، وتعهد ستارمر بضمان انتقال سلس للسلطة بحلول سبتمبر المقبل على أقصى تقدير. ننتقل الآن إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أكد محمد صلاح أن منتخب مصر لديه فرصة لكتابة التاريخ في كأس العالم لكرة القدم بعدما قاد بلاده لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتها في النهائيات بالفوز 3-1 على نيوزيلندا بعدما قلب الفريق تأخره بفضل هدف وتمريرة حاسمة لقائده. نجح الثلاثة منتخبات في حجز مقاعدها مبكرا للدور 32 في كأس العالم، وهي المكسيك في المجموعة الأولى، أمريكا عن المجموعة الرابعة، وألمانيا عن المجموعة الخامسة. مباريات الليلة ضمن مونديال 2026: الأرجنتين تلتقي مع النمسا في 9 مساء بتوقيت الإمارات، أما فرنسا فتواجه العراق في 1 بعد منتصف الليل. غدا مباريات الغد في الصباح الباكر في 7 صباحا بتوقيت الإمارات، يلتقي منتخب الأردن مع المنتخب الجزائري. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ست المساء على ساعة الخليجية.
6: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
8: هو محمد بن راشد
7: الذي يكسر حاجز التوقعات.
9: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
7: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
8: هو حمدان بن محمد،
7: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
10: الإنسان عايش في الدنيا. حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ تمام بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها. وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
5: الخليجية الإماراتية. دب خليجي على الخليجية.

ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا. مرحبا بكم وحياكم الله، معكم اليازية، واليوم بكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامج دوت خليجي، اللي من خلاله راح أتكلم عن مواضيع متنوعة، وعندي لكم بعد مسابقة وايد حلوة راح أوافيكم بالتفاصيل إن شاء الله في الفقرات الجاية، وبستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. من خلال البرنامج بنسمع الكثير من المحطات الغنائية، ونبدأ وياكم مع أول محطة ولنا عودة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا ننخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذة ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم ان علي ضاق صدري، وشيبي الاذى من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الاعماق، الليل اجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذة لو من احصانك حل وثاق، بعدي والفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اني اشتاق، والنفس لهل هواها دوم ودانا، والنفس لهل هواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الجو جوكم

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا دوت خليجي. نمسي عليكم بالخير مستمعينا. الإعلام اليوم ما عاد مجرد ناقل الأخبار والمعلومات، بل أصبح شريكا أساسيا في بناء الوعي وتعزيز القيم الوطنية وترسيخ استقرار المجتمعات. ومن هذا المنطلق يأتي منتدى الإعلام الإماراتي في دورته 11 لعام 2026 ليجمع نخبة من صناع القرار الإعلامي والقيادات الوطنية في حوار يواكب المتغيرات ويستشرف مستقبل الإعلام ودوره في حماية مكتسبات الوطن وتعزيز تماسك المجتمع. وسؤالي لكم يا مستمعين، برأيكم ما الدور الأهم للإعلام اليوم؟ هل هو نقل الخبر بسرعة؟ أم بناء الوعي وحماية المجتمع من المعلومات المضللة؟ استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 مع أساميكم الثلاثية. ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم من بعد دقائق.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: ولا زلنا مستمرين وياكم مستمعين، ويا هلا ويا مرحبا بكم ونمسي عليكم بالخير. سؤالي لكم كان برايكم ما الدور الأهم للإعلام اليوم؟ هل هو نقل الخبر بسرعة أم بناء الوعي وحماية المجتمع من المعلومات المضللة؟ وما شاء الله وصلتنا مشاركات كثيرة، اللي نهاية رقمه 5786 يقول أشوف السرعة مهمة لكن الأهم صحة الخبر، لأن خبر سريع وخاطئ ممكن يسبب ضرر أكبر من تأخير بسيط في نشره. أما مستمعتنا عبير تقول بناء الوعي هو الدور الأهم اليوم، وخاصة مع كثرة الشائعات والمعلومات غير الموثوقة والمنتشرة على السوشيال ميديا. صحيح كلامك صراحة يا عبير. ونروح لمستمعنا محمد يقول الإعلام الناجح يوازن بين الاثنين، ينقل الخبر بسرعة لكن بمصداقية ومسؤولية تجاه المجتمع. ما شاء الله، يعني وبرأيي الإعلام اليوم مسؤول عن تعزيز القيم الوطنية وترسيخ الوعي أكثر من مجرد نقل الأخبار، لأن المعلومة أصبحت متاحة للجميع. وكلنا نعرف أن اليوم انطلقت أعمال الدورة 11 من منتدى الإعلام الإماراتي 2026 بأجندة استثنائية تجمع قيادات وطنية وإعلامية في حوار وطني يركز على مستقبل الإعلام ودوره في تعزيز استقرار المجتمع. المنتدى ناقش التحديات والمتغيرات اللي يشهدها المشهد الإعلامي ويستعرض أفضل الممارسات لتعزيز المصداقية وترسيخ الهوية الوطنية وأيضا حماية المكتسبات اللي حققتها دولة الإمارات، كما يشكل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين صناع القرار والإعلاميين، بما يسهم في تطوير قطاع إعلامي قادر على مواكبة التحولات المتسارعة وصناعة محتوى مؤثر يخدم المجتمع ويعكس قيمته.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية أشعار فساء على الخليجية. سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
1: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صمت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة الثامنة من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثالثة دعما لجهود الاستجابة لتفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن الإمارات ستبقى خطا أحمر قوية بقيادتها وراسخة بثقة شعبها وماضية بثبات نحو المستقبل مهما كانت التحديات والمتغيرات. هذا وكان قد شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم اليوم جانبا من فعاليات الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي الذي نظمه نادي دبي للصحافة تحت شعار الإمارات خط أحمر. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف. أعلنت السلطات القطرية اليوم وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء الانفجار الذي وقع ليلا في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث وليست عملية تخريب أو عملية عدائية ولن يؤثر على الصادرات. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تماشيا مع المحادثات المثمرة الجارية في سويسرا التزمت إيران بالعبور الحر والمفتوح في مضيق هرمز وبالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. وأضاف وكجزء من الإطار أصدرت وزارة الخزانة ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه. والآن إلى أخبار المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل غدا منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بإقامة 4 مباريات ضمن المجموعات 9 و10 و11 في مواجهات قد تسهم بصورة كبيرة في تحديد ملامح المنافسة على بطاقات التأهل إلى دور 32. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل. سويا نرسخ رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: دوت خليجي على الخليجية 10.

مرحبا بكم من جديد مستمعين، ونمسي عليكم بالخير. وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم دوت خليجي مع اليازي، ها عبد الله، بتسمعونا الصبح وانا في المساء ان شاء الله. ونبدأ ساعتنا الثانية مع مسابقتنا الوحيدة لليوم. تبون تربحون فاوتشر بقيمة 1000 درهم مقدم من سن اند سان سبورت. كل اللي عليكم بس، ولا اصبروا خلوني اخبركم التفاصيل، وعقب راح اسألكم سؤال وضروري تجاوبوني عشان تفوزون بالفاوتشر. خلوني اخبركم اكثر عن سن اند ساند سبورت، وهي وجهتكم المثالية لكل ما يخص كرة القدم خلال موسم كاس العالم. استعدوا للأجواء الكروية وتسوق القمصان الرسمية لأكبر المنتخبات العالمية بما في ذلك البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، البرتغال، مصر والمزيد. وسؤالي لكم يا مستمعين عشان تربحون الفاوتشر اللي بقيمة 1000 درهم، كم نتيجة مباراة مصر مع نيوزيلندا اليوم؟ طرشولي عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-35.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بنك، صيدلية آسر وبوتيم.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: حراك واقعي من أشعار فزاع.
1: دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: ولا زلنا مستمرين وياكم مستمعينا، ولا زالت الفرصة عندكم أنكم تفوزون في فاوتشر بقيمة 1000 درهم مقدم من سان أند ساند سبورت. شو سؤالي كان لكم؟ سؤال جدا سهل وبسيط، كم نتيجة مباراة مصر مع نيوزيلندا اليوم؟ طرشوا لي عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. نحن طبعا عايشين أجواء كأس العالم اللي يعني نعتبرها غير عن أي بطولة ثانية. شوارع تنبض بالحماس، أعلام من كل الدول، جماهير تغني وتشجع، وقلوب تابع كل تمريرة كأنها لحظة حاسمة. في كأس العالم الكرة تجمع العالم كله في مكان واحد، فرحة هدف يعني فرحة هدف أو دمعة خسارة، وتوقعات قبل المباراة، ونقاشات ما تنتهي بعدها. مو بس مباراة مدتها 90 دقيقة، لا، كأس العالم حكايات، شغف، ذكريات، أجواء تعيشها الجماهير بكل تفاصيلها. برأيكم أنتو منو راح يكون الفايز، أو من المنتخب الأقرب لخطف اللقب هاي السنة؟ بس خلوني أذكركم بسؤالنا، كم نتيجة مباراة مصر اليوم مع نيوزيلندا؟ طرشوا لي عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني عشان تربحون في فاوتشر بقيمة 1000 درهم.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومع أجواء مسابقتنا الوحيدة اليوم، أغلبكم جاوب صح وشاكرة لكم تفاعلكم ومشاركتكم ويانا مستمعينا. لكن اليوم فايز واحد بيفوز ويانا، وإن شاء الله القسم المختص راح يتواصل مع الفايز. وذكركم بالجائزة عبارة عن فوتشر بقيمة 1000 درهم مقدم من سان أن ساند سبورت، ومبروك طبعا للفايز اليوم وحظ أوفر للجميع. نطلع هذا الفاصل مع هاي المحطة الغنائية وراجعين لكم من بعد دقائق.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخ زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي، كفاني ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
1: أشعار
0: فزاع
1: على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الخليجية 1009.
3: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
4: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط بـ100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&دايماً في أكثر.

0: صمت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة 8 من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تسير شحنة إغاثية ثالثة استجابة لتفشي إيبولا في الكونغو. أحمد بن محمد يشهد منتدى الإعلام الإماراتي بمشاركة قيادات ورموز الإعلام الوطني. الإمارات تتضامن مع قطر في انفجار مصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثالثة دعما لجهود الاستجابة لتفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. وتأتي هذه العملية امتدادا للتنسيق الاستراتيجي المتنامي بين دبي الإنسانية والمديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية، وذلك عقب الترتيب الإداري الذي وقعته الجهتان في عام 2025. ومن خلال منظومتها الإنسانية وشراكاتها الاستراتيجية تواصل دبي الإنسانية أداء دور محوري في تمكين المجتمع الإنساني الدولي من إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر استحقاقاً حول العالم. برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عقدت اليوم فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي ضمن دورته 11، والتي نظمها نادي دبي للصحافة تحت شعار الإمارات خط أحمر بمشاركة لفيف من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والقائمين على قطاع الإعلام والمؤسسات الإعلامية الإماراتية وصناع المحتوى والمؤثرين في دولة الإمارات. هذا وتميزت أجندة هذه الدورة التي حضرت جلستها الرئيسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي بمواكبتها للأزمة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية وما واكبها من تحديات تصدت لها دولة الإمارات بكل إصرار على التغلب على تداعيات موقف معقد لم تكن طرفا فيه، من خلال استعراض آراء نخبة من القيادات الوطنية التي ألقت الضوء على جوانب مهمة من الملحمة الرائعة التي أسهم في كتابة فصولها إعلام واع قام بأدواره على النحو الأكمل ضمن سياق من التنظيم والتنسيق الذي ضمن أعلى مستويات التناغم في نقل رسالة الإمارات إلى العالم. هذا وتصدرت فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي 11 الجلسة الرئيسة التي استضافت معالي الشيخ عبد الله بن محمد الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حيث أكد معاليه أن المنظومة الإعلامية في دولة الإمارات بلغت مستوى متقدم من التطور، مكنها من خوض العديد من الاختبارات بجدارة واقتدار، وعلى رأسها الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون الخليجي، مستندة في ذلك إلى الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث يعتبر سموه الإعلام شريكا في التنمية وحصنا فكريا، مهمته صون الهوية وحماية المكتسبات الوطنية. نبقى في ذات الملف، حيث انطلقت صباح اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات. محمد الحمادي الكاتب والصحفي الإماراتي تحدث لمركز أخبار ARN حول المنتدى.
5: المنتدى يأتي حقيقة بعد فترة صعبة مرت فيها المنطقة بأكملها، ويأتي كذلك ليسلط الضوء على دور الإعلام الإماراتي في الأزمات الكبرى، وهذه الحرب التي مرت على المنطقة وبلا شك أنها أثرت كذلك على دولة الإمارات. كان للإعلام في دور كبير ودور إيجابي جدا، والجلسات التي كانت اليوم حقيقة سلطت الضوء على الفرص وعلى التحديات التي كانت خلال هذه الأزمة. وحقيقة يعني إعلام دولة الإمارات نجح بشكل لافت بأن يتعامل مع الأزمة بشكل هادي وبشكل موضوعي، وأن يوصل الرسالة للجمهور للمعرفة وليس للقلق. وأنا أعتقد هذا شيء كان مهم، تكاتف الجهات كلها حقيقة في هذا الموضوع كان مهم جدا. واليوم دولة الإمارات بعد هذه الأزمة تخرج بشكل أقوى من جميع النواحي، والإعلام كذلك كان حضوره مميز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الآن ننتقل بكم إلى الشأن القطري، حيث أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. هذا وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف. هذا وكانت قد أعلنت السلطات القطرية اليوم وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين من جنسيات مختلفة جراء الانفجار الذي وقع ليلا في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث وليست عملية تخريب أو عملية عدائية ولن يؤثر على الصادرات. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
9: هو محمد بن راشد
8: الذي يكسر حاجز التوقعات.
10: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
8: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
9: هو حمدان بن محمد،
8: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
11: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
10: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
6: الخليجية الإماراتية، دوت خليجي على الخليجية

ولازلنا مستمرين معاكم مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير في برنامجكم دوت خليجي مع اليازية. اليوم هي مع اليازية هالأسبوع إن شاء الله بكبرة بكون أنا وياكم بدال عبد الله اسمعوا الصبح. ومن أجواء الكرة إلى الموسيقى بتكونون على موعد مع ليلة من الفن الأصيل، وتترياكم يعني فنانة معروفة بصوتها الجميل والشجي، صوت أصالة وحضورها الاستثنائي وأجواء طربية ساحرة، كلها تجتمع في يوم 27 يونيو وعلى مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي. وموعدكم مع أمسية مليئة بالمشاعر والأغاني اللي كلنا نحبها، والحفل طبعا من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة في تنظيم الفعاليات والحفلات مومنتس إيفنتس، وأكيد برعاية إعلامية من إذاعة الخليجية 1009. شو تتريون؟ روحوا احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمن في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، كنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهلي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني اللي يحب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رساله، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: ولازلنا مستمرين معاكم مستمعينا، ومسي عليكم بالخير. في عالم تتسابق فيه المدن على الإنجازات، هناك مدن تنجز بسرعة، وهناك دبي التي جعلت الإنجاز أسلوب حياة. فلسفة تؤمن أن الوقت قيمة، وأن الطموح لا يكتمل إلا بالفعل، وأن النتائج هي اللغة التي يفهمها العالم. وسؤالي لكم يا مستمعينا، برأيكم ما السر الحقيقي وراء نجاح دبي اليوم؟ هل هو سرعة الإنجاز، أم وضوح الرؤية، أم القدرة على تحويل الأفكار إلى واقع في وقت قياسي؟ استقبل مشاركاتكم مستمعينا عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. نطلع هذا الفاصل الغنائي ولنا عودة.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح. تنام قرير العين. مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقوليش أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

ولا زلنا مستمرين معاكم مستمعينا، ومرحبا بكم من جديد. وسؤالي لكم كان برايكم ما السر الحقيقي وراء نجاح دبي؟ هل هو سرعة الإنجاز أم وضوح الرؤية أم القدرة على تحويل الأفكار إلى واقع في وقت قياسي؟ ومستمعتنا عبير تقول السر في نظري هو القيادة والرؤية الواضحة، لأن أي إنجاز كبير يبدأ بفكرة واضحة وخطة عمل محددة. أما مستمعنا راشد يقول النجاح جاء من الجمع بين الطموح والجودة، مو بمجرد إنجاز سريع لكن إنجاز متقن يترك أثر طويل المدى. وبرأيي أهم عامل هو ثقافة. الثقافة نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، لأن المصداقية في التنفيذ هي أساس النجاح. طبعا دبي ما بنت سمعتها بالكلام ولكن بنتها بالأفعال. فلسفة دبي في العمل قائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي وبإتقان وتميز. السرعة هني ما تعني التسرع، والجودة ما تعني البطء، والطموح ما له قيمة إذا ما تحول إلى إنجاز على أرض الواقع. إنجاز سريع وتنفيذ متقن ونتائج يراها العالم في وقت قياسي. ومن هنا جاءت مبادرة دبي الأفعال لنقل فلسفة دبي في العمل إلى الأجيال القادمة، ونغرسها كثقافة في المؤسسات والشركات، ونبني بها قفزات المستقبل. فدبي أصبحت كلمة مرادفة للإنجاز تماما، كما تحولت من صحراء إلى مدينة عالمية تلهم العالم. وشعارها دائما نقول ما نفعل ونفعل ما نقول. نعم، كنت وياكم أنا اليازي عبيد، واستمريت وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم دوت خليجي، وجدد لقائي وياكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت، ومع ألف سلامة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى، يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطة، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
0: مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: خليجية.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
0: الجودة

0: صوت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة 8 من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية. أحمد بن محمد يشهد منتدى الإعلام الإماراتي ويكرم المؤسسات والقيادات الإعلامية وصناع المحتوى تقديرا لجهودهم خلال الأزمة الإقليمية الأخيرة. وزير الطاقة القطري 13 وفاة نتيجة حادث عرضي في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم من جديد وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية. وشهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات والتوجهات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وما يرتبط بها من توقعات تختص بالتوجهات الاقتصادية وما تخلقه التحديات من فرص استثمارية في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة. برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عقدت اليوم فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي ضمن دورته 11 والتي نظمها نادي دبي للصحافة تحت شعار الإمارات خط أحمر، بمشاركة لفيف من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والقائمين على قطاع الإعلام والمؤسسات الإعلامية الإماراتية وصناع المحتوى والمؤثرين في دولة الإمارات. وخلال منتدى الإعلام الإماراتي كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام اليوم، كرم سموه أكثر من 100 من المؤسسات والقيادات والكوادر الإعلامية الوطنية وصناع المحتوى الإماراتيين تقديرا لجهودهم وأدائهم المهني الرفيع ومواقفهم الوطنية المشرفة، لا سيما إبان الأزمة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية وما قدموه من إسهامات مؤثرة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة ونقل صورة واضحة عن التطورات التي تخللت تلك الفترة بمهنية ومسؤولية رغم الظروف الاستثنائية التي ألقت بظلالها على المنطقة جراء تلك الأزمة. وقد أشاد سموه بدور الإعلام الإماراتي وإسهامه في اصطفاف أهل الإمارات على قلب رجل واحد ضمن ملحمة وطنية ملهمة أظهرت عمق الانتماء للوطن ومدى الحرص على تحقيق أمنه وضمان سلامته من خلال رؤية موحدة ومتناغمة وعبر منظومة عملت وفق أعلى مستويات التنسيق لضمان أعلى مستويات التأثير في إيصال صوت الإمارات ورسالتها إلى العالم بكل وضوح وشفافية. أدى ودعا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم الإعلام الإماراتي لمواصلة دوره في نشر الوعي وغرس القيم الوطنية وتعزيز الثقة في امتلاك القدرة على الفعل والتأثير لا سيما لدى الأجيال الجديدة. نبقى في ملف منتدى الإعلام الإماراتي، حيث انطلقت اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات. محمد الحمادي الكاتب والصحفي الإماراتي تحدث لمركز أخبار ARN حول المنتدى.
5: المنتدى يأتي حقيقة بعد فترة صعبة مرت فيها المنطقة بأكملها، ويأتي كذلك ليسلط الضوء على دور الإعلام الإماراتي في الأزمات الكبرى، وهذه الحرب التي مرت على المنطقة وبلا شك أنها أثرت كذلك على دولة الإمارات. كان للإعلام في دور كبير ودور إيجابي جدا، والجلسات التي كانت اليوم حقيقة سلط الضوء على الفرص وعلى التحديات التي كانت خلال هذه الأزمة. وحقيقة يعني إعلام دولة الإمارات نجح بشكل لافت بأن يتعامل مع الأزمة بشكل هادي وبشكل موضوعي، وأن يوصل الرسالة للجمهور للمعرفة وليس للقلق، وأنا أعتقد هذا شيء كان مهم. تكاتف الجهات كلها حقيقة في هذا الموضوع كان مهم جدا، واليوم دولة الإمارات بعد هذه الأزمة تخرج بشكل أقوى من جميع النواحي، والإعلام كذلك كان حضوره مميز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الآن ننتقل بكم إلى قطر، حيث أعلن سعادة المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء أمس. وقال إن الانفجار والحريق اللذين وقعا في المصنع مساء أمس كانا حادثا عرضيا وليس عملا تخريبيا أو متعمدا، وأشار إلى أن منشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر للطاقة وميناء رأس لفان وسائر العمليات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة لم تتأثر بالحادث، مؤكدا استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة طبيعية، وأكد عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطرة نتيجة الحريق الذي اندلع في مصنع برزان للغاز الطبيعي. والآن ننتقل بكم إلى أخبار المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتجه الأنظار إلى منافسات المجموعة التاسعة التي تشهد مباراتين، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره العراقي على ملعب في مدينة فيلادلفيا، فيما يواجه المنتخب النرويجي نظيره السنغالي على استاد نيويورك نيو جيرسي. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية الإماراتية،
8: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل. محمد بن زايد آل نهيان.
9: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
8: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. طبيعتي ما أحب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكى، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
2: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل علينا يظهر صداع عداوته.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1 0 0

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير.
3: على دانة الأثير
0: 1-0-09.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوته ليا أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها، إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها. ووصي المنتقد لو حب ذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ارضنا للسماد، لو كان ريحه نتل منابته طيبه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية بدون توقف على 1-0-0-9.
1: انتبه إلا المصاب فلا لا يصير.
2: الخليجية
0: 1-0-0-9.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشيء أنا موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

حصرياً للإماراتيين. باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي. لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي. والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي. والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنه الخطرة، تنشط الدم بي وتزيد بالهامي. قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?

0: الخليجية الإماراتية.
1: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
2: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
1: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
3: أحس في خاطرك لكن أشوف في نظرتك.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
2: أنا وعوذ بك يا رب من كلمة أنا، عبد وهبته من بديعات المواهب، ما وهبت آمنت بك وسلمت لك أمري، وأنا وأنا وأنا المنتهي كل أربعاء والمبتدي في كل سبت، أخاطب عقول الرجال الفاهمة وأنا هنا، وليا أش الله أمرني ما تحاكيت وكذبت، أجمل نساء الأرض غنت لي بصوت الله لنا، وأنا الفقير اللي رزقها الله بمرعى كل نبت، طرقا عرض فستانها الأزرق خطر غصن القنا، نازل على الوادي بنا يشرب وأنا قبله شربت حبيتها، لين انفرط سلسالها بعد وعنا، وابعدت عنها في حياتي كثر ما عنها قربت، قولولها يجمل نساء الأرض أما آنا لنا أن ننهي الحلم القديم ونكبة الغايات كبت.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كثير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية 1-0-0-9

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها، ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها، في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها، لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها، وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها، به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها، أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها، خلقني بهالزمان اللي معلمني، كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها، تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها، في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم شنابها وأدس ملحاها، لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر اخطاها، مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه.

0: اصبر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فواد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-09.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يبي يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الله يحفظكم ويحفظون في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، وجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا هاجس الشعر دامك حاضر إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني. يا هاجس الشعر دامك حاضر إن دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني حزين، والحزن عمره ما يروعنا. لو كان أبكى عباد الله وابكاني، نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها نعاني، وهكذا لين دنيانا تودعنا. ما فيه إنسان عاش في دنيته هاني، يا ما مع من تولع حن تولعنا، ويا ما عسفنا صعيب الخيل بعناني، سوق الغلا كم شرينا به وكم بعنا، وكم ليلة بات قلب الشوق نشواني. أرجوك من جوهم الوقت طلعنا، نبغي نعيش الحياة بحب واماني، جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني، وانا بشعر احاسيسه تجمعنا، بهدي علشان جمهوري ترياني، اخر قصيدة مسويها على معنى ضمنتها، ما حوى فكري ووجداني. ليه انت زاحم وأرض الله تاسعنا، ليه انت خاصم مدام ان العمر فاني، اللي وقف ضدنا واللي وقف معنا، انظل مهما حصل ربعنا وخلاني، حنا اعتصمنا بحبل الله ولا طعنا في ديننا، والوطن نزعات شيطاني، باعوا وطنهم هل الفتنة ولا بعنا، إلا الصداقة من يبيعون الأوطاني، حنا رجال مع العالم تواضعنا، يشهد لنا القاصي ويشهد لنا الداني، وحنا رجال بفضل الله ما جعنا في دارنا، بل ونشبع كل جيعاني، حنا رجال على القمة تربعنا، ويؤكد إنجازنا ما قاله لساني عن التقدم، لا يمكن شيء يردعنا، هذه قناعات زايد بن هياني.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: سويت من قصة غرامك رواية وحفظت سيرة لعشقية، ومانات تحتاج من فترة لفترة رعاية، وتحتاج من فقرة لفقرة مساحات، وقفت وقفة إحسان وعطايا، وترعرعت فيها سلومة وكرامات. قصة غرام الهزمن في الحناية، يا ما سجعها سلم الأحباب، ساعات تاكل وتشرب من خلال الخلايا، وتاخذ نفسها عن طريق المسامات. فيها من الوجد المكبد بقايا، وفيها من الحب المخلد صبابات، وفيها من النثر المؤثر زوايا، وفيها من الشعر المصور مسارات، تنحت عضايا لين تنهك عضايا، وتحط في بعض الجوارح علامات، وتفرض على هذه وهذه وصايا، وتشعل مع هذه وهذه حروبات. لكن واحد مثل هذا هنايا، لو يطلب عيوني يقل لها سهالات، ياخذ ويعطي بس ما من ورايا، يعني بما معناه من الذات للذات، يبدو على هامة جبينها سمايا، وشوي من فوق الحواجب مجرات، في عينه اليمنى مروج وسرايا، وفي عينه الأخرى جمال الحضارات. خذلك مع السكر شوية مزايا، وضيفه على ملح البنات المليحات، يطلع برستيجك لحالها حكاية، ما هي حكاية مثل باقي الحكايات، تحتاج في بعض المقاطع قراية، وأحيان في بعض القواعد إيضاحات، يعني على صيغة مجاز وكناية، ومرات تستخدم على شكل استعارات، بعض الجمل فيها لعقلك دراية، تقدر تحولها دروس ومساقات، وإن شفت بين السطور الخفايا، خذهن طرف واكتب عليهن مهمات، كلك على بعضك جمال وسجايا، غير الهواصل والنقط والفراغات. رسمت لك 5 أضلاع وزوايا، وحطيت فوق الزاوية مستطيلات.
0: على الخليجية.

0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
1: حتى

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، مشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تطلع على فوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

بحر لا شاطئ كبر لا بحرك بحر لا شاطئ كبر

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضمير وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي اللي دا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخضر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لهل هواها دوم وداده.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أن حبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا ومقدر، أوله عليك أكثر من الولا. كني طفل النساء يكبر يحبك بإحساس، يكفي قلوب الناس. ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك، اشتقت لك تقول لي وانا بعد عود للموعد اللي زل. لك في عيوني ظل مشتاقها عيوني، والشوق ما لا حل، ما ظل فيها اشواق، انا اخر العشاق.
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: سلام سلام تسليم حلاته مثل شهد المنحلة، أحلى من أنفاس الربيع اللي ذعذع ندها، نوره إلى سلمت به يشبه من الصبح أوله، وعفويته تصعب على مزح الرجال وجدها. ماخذ من الطيب أحسن وماخذ من الحب الولا، وماخذ من الثنتين طيبها وخلى ضدها، مطرز بالطيبات وبالفكر والبسملة، صلاة خلا قلب شر على النبي لا بدها. ما هو يقال من الضمير إلا لمن يستاهله، ولا عشق غير النفوس الصافيات وودها. عليك يا ريف النفوس الخاويات الممحلة، اللي زمنها لاعب فيها وبيح سدها، يا صانع قول المثل الطيب يوجد فيها له، يا جابر دورات بقعة تلتزم في حدها، الطيب من طيبك يغار يغار وانت تموله، يا لين صاحت كفك اللي طيبها من جدها. يا ابو المراجل يا ابو المراجل لو ضحت حقيقة المسترجلة، اللي حداهم لا تمرجل مرتين يعدها، يا ابو اليتامى والفقارة والضعيف والأرملة، يا معلم كفك ثقيلات الحمول يشدها. قالوا هذا منه وقلت شوي يا لي ناصلة، ما هي توصف القصيدة لو توصل حدها، هذا الذي لا منزعل تهتز الأرض منزعله، وإذا رضى تمطر وتزهر بالنفل مجردها، هذا الذي حلمه يجلي في المواقيف اجهله، هذا الذي لا كبرة الصكات بيده ردها، هذا الذي لا كبرة القصة وحجم المعضلة، ثقل الحمل فوق الزمول اللي الطاير بدها، تثني له الركبة ويسكت شارب لم يفتله، تأتي على ما يشتهي يوم الجذور يقدها، ما به فقير ولا غني إلا من الجود اشمله، يمناه تعمر في الديار الخالية لا مدها، الله وهبه من الفراجات العلا ما يهله، والله خبير في العباد يدري إنه قدها. هذا ولد راشد ولد مكتوم راعي لوله، لولاه ما قامت بلاد ولا ترسم حدها، مسلسله عزو فخر يا طيب بحر مسلسله، نعم ونعم نعم ونعم نعم وعد ردها. وانا يا بوي اذا تغنيت البيوت مهوله، لترتقي غصبا على لساني لجيت عدها، كانها على حضرة جنابك تنحفظ ومقوله، كانها تقول انا رساله والرساله ودها.
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجيه
1: اشعار فساء على الخليجيه.

0: حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي وضواحيها.
1: الله أكبر. الله
2: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9.